أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين.

0: نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم.

0: صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا

0: آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
3: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
3: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: الحال بحمله الاستقبال جيتي بصوره مفتعله وخرقتي البروتوكول عملك هيدا تعش الشخص اختصر الحفله الغى الغدا وما تغدى حدا
1: احكي يا بنت

انتي مش فايقة يمكن بأيام الشتيل سألت إذا بيحبها.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. يوم جديد وجولة إخبارية جديدة، أهلا بكم في أخبار الصباح لصباح هذا الاثنين الثامن من حزيران 2026. صباح مليء اليوم بالرشقات الصاروخية والتطورات الإخبارية، نطلعكم عليها في ساعة من الزمن عبر هواء موال على 101.7 وعبر قناة موال التلفزيونية على الريسيفرات المختلفة. تحياتي لكم إنجي سابح.

في تمام الساعة 7:10 هذا اليوم كان هناك رشقة صاروخية من إيران, وأيضا في أخبار أخرى أنها من اليمن, أيضا من إيران واليمن نحو جنوب إسرائيل. طبعا تطورات في المنطقة, رد إيراني على الاعتداء على بيروت وعدوان إسرائيلي على طهران. الإعلام الأمريكي اعتبر أن هذه التطورات الأخيرة جعلت الأمر غامضا بعد حديث ترامب المتفائل بشأن المفاوضات. البيت الأبيض صامت عن هذه التطورات الأخيرة بشأن الهجوم على إيران, وهذا أثار الكثير من التساؤلات تطرح أيضا حول دقة المعلومات حول ما سرب لوسائل الإعلام الأمريكية بشأن محادثة ترامب مع نتنياهو. ليست هذه إلى التسريبات إلى الآن, وليست يعني حديثا تتداول وسائل الإعلام والأخبار, ولكن هذه كانت أيضا عبر قناة الميادين ومراسلتهم في واشنطن.

إذن القصف على إسرائيل من إيران هو ما يتصدر وسائل الإعلام محليا عربيا وعالميا. أيضا إيران تقصف إسرائيل تحت هذا العنوان وترسخ معادلة جديدة تتعلق بلبنان. حالة الاستنفار غير مسبوقة خاصة بعد أن أطلقت إيران جولات من الصواريخ الليلة الماضية صوب الأهداف الإسرائيلية. كان هذا قد جاء ردا على الانتهاكات المتواصلة في جنوب لبنان، وهذا أدى إلى سماع طبعا دوي الانفجارات الضخمة وتفعيل صافرات الإنذار في عشرات المستوطنات. توقفت حركة الطيران في مطار بن غوريون نتيجة إطلاق الرشقة الأولى من الصواريخ الليلة الماضية. بينما رد إسرائيل كان اليوم صباح اليوم يعني فجرا تقريبا على المناطق الإيرانية، وكان الرد قد استهدف المطار الإيراني وحركة الطيران أيضا منصة لإطلاق الصواريخ في إيران. تقريبا 20 موقع إيراني تعرض للقصف الإسرائيلي، بما في ذلك مطار مهر أباد في طهران ومواقع دفاع جوي ومواقع أيضا للصواريخ، وكلها تم إطلاقها خارج المجال الجوي الإيراني. كانت إسرائيل قد أعلنت أنها يعني تفكر في عدم الرد الليلة الماضية بعد الصواريخ الإيرانية، وقالوا أنه في بعض المصادر قالت أنها ستنتظر لعدة أيام ولا يوجد قرار نهائي لأنه قد يحدث أي شيء. ترامب كان قد أبلغ نتنياهو في وقت سابق الليلة الماضية أيضا أن أمريكا خارج أي رد على إيران في حال حصل، وفعلا بعد إطلاق إسرائيل للصواريخ على إيران فجر هذا اليوم تنصلت أمريكا منها وقالت هذا ليس لنا فيه أي يد. كتبت أيضا يدعو أحرانوت أن الولايات المتحدة نقلت رسائل إلى إسرائيل مفادها أنه من الأفضل الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق، وترامب كان فعليا متفائل. واشنطن أبلغت إسرائيل أنه لا ينبغي إهدار الفرصة بالانجرار إلى تبادل محدود للضربات. فإذا واشنطن حذرت إسرائيل من الرد وقالت بأنه كانت يعني الأمور جيدة وتسير في مسار تفاوضي جيد.

الملكية الأردنية أعلنت أيضا بعد الضربة يوم الأمس أن جميع رحلات الملكية الأردنية هي حسب الجدول المعتاد باستثناء الرحلات إلى العراق التي تم إلغائها حتى إشعار آخر.

كان الحرس الثوري قد خرج في بيان أن العملية تحذير والردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية. وهذه العملية يعني كما مرة كانت مجرد تحذير قالت إيران. في ظل تجدد القصف وتجدد هذه المناورات، إسرائيل أغلقت معابر غزة قبل ذلك وأوقفت المساعدات الإنسانية للقطاع حتى إشعار آخر. سلسلة من الإجراءات الأمنية أخذتها إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي الإيراني، فأغلقت كل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وكل ذلك حتى إشعار آخر، فبالتالي ليس هناك أي مساعدات إنسانية تدخل غزة في هذه اللحظات. وبالحديث عن غزة، وفي 24 ساعة الماضية سقط 13 شهيدا خلال هذه 24 ساعة التي مضت. يذكر أنه هذا كان في اليوم 242 من وقف إطلاق النار المزعوم اللي على أساسه أنشئ مجلس السلام العالمي، أنشئ مجلس السلام لحفظ السلام وكل هذا الأمور في غزة. لم يتم وقف إطلاق النار في غزة ولا يوم. يوم الأمس كان ترامب متفائلا جدا جدا بخصوص المفاوضات، وقال أنه سيعلن كان عنها وعن التوقيع خلال هذه الأيام، يعني اليوم أو بكرة، ولكن رد بعد أن أطلقت إيران الصواريخ باتجاه إسرائيل، وقال أنه يقترح على إيران أنه بما أنه أطلقتم صواريخكم هذا يكفي، عودوا إلى طاولة المفاوضات وتوصلوا إلى اتفاق. فهنا يعني جديا كان ترامب متفائل بشأن المفاوضات، وأيضا حتى بعد إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل قال عودوا إلى طاولة المفاوضات. الآن تضارب الأقوال أصبح بين إسرائيل وأمريكا. قال ترامب أنه غاضب من الهجوم على بيروت، لم يكن هناك أي تنسيق مسبق معي، فبالتالي أنه لم يكن يعلم أن إسرائيل هاجمت على بيروت. إسرائيل تقول هناك تنسيق كامل مع الولايات المتحدة قبل الهجوم على بيروت، وترامب يقول الآن أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو أو تحدث معه، وطلب منه فعليا يوم الأمس أن لا يهاجم الأراضي الإيرانية.

في ظل التطورات الإخبارية يبدو أنه كان في تصريح لوزير الداخلية التركي، كان لهذا التصريح صدى غاضب في إسرائيل. وزير الداخلية التركي قال بأن تركيا ستستعيد السيطرة على القدس يوما ما. وفي اجتماع لحزب العدالة والتنمية في تركيا قال: كما شهدنا تحرير دمشق وحلب فسنشهد بعون الله تحرير القدس يوما ما. ستعود الأماكن إلينا من جديد ولتكون تحت حكمنا وسلطتنا، هذا كما مر وزير الداخلية التركي، لأن لدينا قائد عالمي وقائد على مستوى العالم. وزير الجيش كاتس لم يصمت عن تصريحات الوزير التركي وقال: إلى وزير الداخلية التركي الذي يهدد ويحلم بالحكم في القدس، أقول لك القدس ليست القسطنطينية وإسرائيل ليست الإمبراطورية الصليبية المتداعية، بل هي دولة قوية وعازمة أثبتت قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد.

كان هجوم لمقرات فارغة. المقرات التي استهدفها الهجوم كانت فارغة في بيروت، ولكن هو رمزيا كان إنه يعني لا يستطيع أحد أن يقول لنا لا. هذا ما كتبه الإعلام الإسرائيلي وعن رمزية الهجوم في بيروت وما أسفرت عنه الآن من رشقات صاروخية ما بين إسرائيل وإيران. بالحديث عن هذه الجبهة المشتعلة وضرب بيروت، حصيلة الحرب على لبنان مرتفعة وترتفع إلى 3613 شهيد و 11072 جريح.

وزارة الخارجية القطرية قالت بأن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية هذا محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اجتمع في القاهرة مع وزير الخارجية المصري، وطبعا جرى استعراض علاقات التعاون بينهم ودعم وسبل دعمها وتعزيزها. أيضا ناقشوا أنهم موضوع الوساطة بين أمريكا وإيران وآخر التطورات في لبنان وقطاع غزة والأراضي الفلسطينية. هذه كانت مباحثات مصرية قطرية. هل يكون هناك تدخل أكثر من قطر ومن مصر؟ الأيام القادمة ستثبت.

اجتماع للفصائل الفلسطينية والوسطاء من مصر وقطر وتركيا في القاهرة، ويناقش سبل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام. وأضاف أن هناك جهود مكثفة تبذلها مصر وقطر وتركيا لكسر الجمود في تنفيذ بنود الاتفاق. هذا كان يوم الأمس لهذا الاجتماع، أساس يبدأ في المرحلة الثانية من موضوع غزة. ولكن اليوم إسرائيل تغلق المعابر وتمنع وصول المساعدات الإنسانية على خلفية الصواريخ الإيرانية.

متواصلين مع أخبار الصباح، كيف هي حالة الطقس اليوم كما تنشرها الأرصاد الجوية الفلسطينية. اليوم طقس حار في الإجمال، وهو جو صافي وحار نسبيا في المناطق الجبلية. ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل جو صافي بوجه عام لطيف في معظم المناطق، فبالتالي 29 درجة اليوم متوقعة في بيت لحم. في ساعات النهار تنخفض إلى 17 درجة في ساعات الليل.

الاحتلال قرر أن يستولي على آلاف الدنومات من أراضي طوباس وجنين. ولهذا الصباح في تقرير على شبكة قدس الإخبارية يبدو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسع سياساتها القائمة على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية عبر الأوامر العسكرية المتصاعدة التي تستهدف مساحات واسعة تحت ذرائع أمنية وعسكرية. أمر قاضي إسرائيلي وبخصوص الأمر العسكري الأخير في طوباس الاستيلاء على أكثر من 1292 دنم من أراضي الفلسطينيين في طوباس.

المستوطنون المسلحون هاجموا عمال بناء في أطراف قرية شمال غرب رام الله، وأيضا قاموا بأعمال تخريب في أراضي أخرى. كان في إطلاق نار يوم الأمس، في عملية إطلاق نار في مستوطنات يائير قرب قلقيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونشر الإعلام العبري عن اعتقال أحد منفذي هجوم إطلاق النار، وقوات كبيرة من الشرطة كانت في المكان، وقالت أن هناك مشتبها به آخر قام بمساعدته. هذا كان يوم الأمس.

كان هناك اقتحام جديد لمنطقة برك سليمان جنوب بيت لحم يوم الأمس. أيضا كان في استنفار واسع لقوات الاحتلال في مستوطنة يتحق تزامنا مع عمليات تمشيط وبحث في أعقاب عملية إطلاق النار التي تمت يوم الأمس. يقول كوشنر الأمريكي: أي دولة عربية تقوم بالتطبيع مع إسرائيل ستتلقى أموالا طائلة واستثمارات ومليارات الدولارات.

طبعا كانت لهجة ترامب مختلفة يوم الأمس قبل أن تقصف إيران إسرائيل في طبعا تصريحاته الصحفية. كان قد قال يوم الأمس أنهم قريبون جدا من توقيع اتفاق مع إيران التي أقرت بأنها لن تمتلك أسلحة نووية. وقال ترامب: إذا لم نتوصل لاتفاق فسنزيد من أضعاف الجيش أو إضعاف عفوا الجيش الإيراني حتى تتمكن قواتنا من أخذ اليورانيوم بأمان. وقال: لا أطالب بأن يكون لبنان جزء من اتفاق قصير الأجل مع إيران، ولن أرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقا ضمن أي اتفاق. وقال: إذا أحسنت إيران التصرف وقامت بعمل جيد فسنبدأ حينها الحديث. سنعمل مع إيران لاستعادة وتدمير اليورانيوم عالي التخصيب إذا توصلنا لاتفاق لإنهاء الحرب. يعني عندما يقول إذا أحسنت إيران التصرف كان يعتقد أنه هو في موقع قوة. الآن صمت يسود البيت الأبيض، ليس هناك تصريحات بخصوص الرشقات الصاروخية من هنا وهناك بين إسرائيل وإيران. طبعا بعد تصريحاته يوم الأمس بأنه لم يتدخل وأنه لم يتدخل في الضرب ولم يكن هناك ضرب على إيران أمريكي وكل هذا الكلام، أيضا صمت الآن.

أزمة هي أزمة مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى. تنشر شبكة قدس الإخبارية يبدو أنه قطعت المخصصات المالية لبعض الأسرى المحررين والجرحى وعائلات الشهداء بفعل ضغوط أمريكية إسرائيلية متواصلة، فهذه الفئات المتضررة دفعها ذلك إلى تنفيذ احتجاجات وسط شوارع المدن الرئيسية. إذن هذا تصعيد ميداني كان قد شهد في الأيام الماضية، وصفوا الوعود بأنها غير صادقة ومجرد محاولات لكسب الوقت.

طبعا كان قد طلب من الجرحى والمحررين الأسرى, كانوا قد طلب منهم تجميد اعتصامهم, وفعليا قاموا بذلك قبل عيد الأضحى, وعلى أن تصرف المخصصات قبل العيد, ولكن هذه الوعود لم يتم الإيفاء بها, لذلك خرجوا إلى الشوارع مرة جديدة.

تم تسريب البيانات الشخصية لنحو 600 ألف أسرة فلسطينية في قطاع غزة بعد هجوم استهدف برنامج الأغذية العالمي، هجوم على الحواسيب وهجوم سبراني يعني نستطيع القول. أثار هذا الموضوع موجة قلق وتحذيرات من مخاطر قد تطال أمن وسلامة المستفيدين من المساعدات الإنسانية. مركز حملة طالب برنامج الأغذية العالمي بالتحلي بالشفافية الكاملة بشأن ملابسات الاختراق وضمان حماية بيانات الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن أي أوجه قصور أدت إلى كشف معلومات حساسة تشمل الأسماء وأرقام الهويات والهواتف وبيانات المواقع الجغرافية.

طبعا كان هناك تحقيقات في ضربات على جنوب لبنان، ومن ضمنها صحيفة نيويورك تايمز كتبت أن هناك أدلة جديدة توثق استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لذخائر الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة بالسكان في جنوب لبنان خلال عملياته العسكرية. هذه الخطوة أثارت تحذيرات حقوقية متجددة بشأن المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في لبنان نتيجة هذا الفوسفور الأبيض. منظمة حقوق الإنسان Human Rights Watch قالت أو اتهمت إسرائيل باستخدام هذه المادة الحارقة بشكل غير قانوني في بلدات لبنانية عديدة، وهذا تسبب بحرائق وتسبب بأضرار طالت المنازل والممتلكات المدنية. وكان هناك مطالبات بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

طبعا كانت إسرائيل سابقا قد استخدمت هذا الفسفور في غزة ولكن بدون أن تتدخل منظمات حقوقية. هذه المرة منظمة الهيومن رايتس واتش قالت أو اتهمت جيش الاحتلال باستخدام الفسفور الأبيض أيضا في مارس الماضي في جنوب لبنان وأن هناك أدلة على هذا الكلام، فأنه استخدامه هذا غير مبرر وستكون له عواقب وخيمة على المدنيين، إصابات قاسية تؤدي إلى معاناة لمدى الحياة.

0: طبعا الداخل الإسرائيلي مشتعل, لا نستطيع أن ننكر هذا الكلام, ويبدو ذلك كثيرا من الأخبار الصادرة من إسرائيل. هذه المرة وسائل إعلام عبرية أفادت بأن رئيس جهاز الموساد قرر إقالة نائبه في خطوة وصفت بأنها مرتبطة بتقييم نتائج مشروع أمني واسع استهدف العمل على إسقاط نظام إيران. مستمعينا نتواصل وإياكم مع أخبار الصباح ومتواصلين مع أخبار الصباح, إنما بعد هذا الفاصل الإعلاني, فنتمنى أن تبقوا معنا.
1: راديو موال.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لقلب والإذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي ولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا بعرف أبوك صايم فيها تحت من الحك لو عقبها ركبتها.
2: لكن وين المسؤول؟
4: وعد أتقول سوف أزيدي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، وعد تنسى عنا المية في ودران تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من الفابريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال دائماً والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
10: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
11: علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

مرة جديدة أحلى تحيات الصباح إليكم مستمعينا لهذا الاثنين الثامن من حزيران 2026. نحن معكم في أخبار الصباح من الثامنة إلى التاسعة صباحا على الهواء مباشرة للإطلاع على أهم الأخبار والتطورات على الصعيد الفلسطيني وعلى الصعيد العربي والعالمي أيضا.

وزير المالية الفلسطيني ستيفان سلامة قال أنه تم الانتهاء من تطوير تطبيق مالي اسمه يابوس، وأشار إلى أنه تستطيع أن يكون على هاتفك هذا التطبيق. والوزارة وصلت يعني إلى موضوع أنه وقعت اتفاقيات مع 16 شركة فلسطينية تعمل في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت بهدف توسيع خدمة هذا التطبيق وتعزيز استخدامه. سيكون شهر حزيران مرحلة تجريبية، وزارة شؤون القدس تشمل هذا التطبيق محافظة القدس وجهاز الدفاع المدني والضابطة الجمركية أيضا. وأيضا التطبيق يستطيع أن يستخدمه جميع الموظفين الحكوميين، وسيطلب منهم تعبئة بياناتهم للاستفادة منه. ووزارة المالية توفر مبلغ 500 شيكل داخل هذا التطبيق لكل موظف، بما يتيح له إجراء عمليات الدفع الإلكتروني. هدف من هذه المحفظة الإلكترونية هو مساعدة الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتمكينهم من توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية. قال أيضا وزير المالية أن الأزمة المالية الحالية هي من أصعب الأزمات التي تواجهها الحكومة، وأشار إلى أن دول أخرى ربما لم تكن لتصمد أمام ظروف مماثلة. تحدث أيضا عن إضراب النقابات وخاصة نقابة الأطباء، وقال أن هناك حوار مستمر وبناء مع مختلف الأطراف، وأعرب عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الفترة القريبة المقبلة. وأن هناك عمليات معقدة شهريا لتوفير جزء من مستحقات الموظفين، يعني لا يمكن التنبؤ بقيمة الصرف شهريا نظرا لتغير المعطيات باستمرار. إذن هذا كان وزير المالية الفلسطيني. وزير المياه الفلسطيني السابق العتيلي قال أن قضية المياه في فلسطين تعد من أبرز القضايا السياسية والحياتية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وأن المشكلة الأساسية لا تكمن في ندرة المياه بقدر ما ترتبط بموضوع سياسة الاحتلال الإسرائيلي وسيطرتها على مصادر المياه وحقوق الفلسطينيين المائية. ملف المياه هو من الملفات القليلة التي تضمن أو فيها اعتراف إسرائيلي بالحقوق المائية الفلسطينية. هو البند 40 من اتفاقية أوسلو عام 95. هذه الحقوق لم تترجم عمليا على أرض الواقع. بقيت حصة الفلسطينيين من المياه محدودة رغم الزيادة السكانية الكبيرة خلال العقود الماضية. طبعا لا نستفيد نحن من مياه نهر الأردن ولا الأحواض الجوفية في الضفة الغربية، وإسرائيل تستغل هذه الموارد وتتحكم أيضا بالمشاريع المائية الفلسطينية. وهناك استهداف للمنشآت المائية لا نستطيع أن ننكر، بهذا أيضا ينتهك القانون الدولي الإنساني. هناك دائما مطالبات للمجتمع الدولي بمحاولة محاسبة إسرائيل على الأضرار التي لحقت بقطاع المياه خصوصا. فأزمة المياه في فلسطين أزمة قديمة جديدة.

بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة يوم الأمس عملية إطلاق النار التي استهدفت مستوطنة كوخاف يائير قرب مدينة قلقيلية. وفصائل فلسطينية أيضا باركت هذه العملية. حيث أنها تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. حركة حماس قالت هذا في بيان حول إطلاق النار في عملية مستوطنة كوخاف يائير. ويعني كمان أنه باركت حركة حماس إطلاق النار الذي حصل عند إفرات أيضا جنوب بيت لحم، وأنه هو ردود على ما تفعله إسرائيل بمعنى آخر.

مستمعينا متواصلين مع أخبار الصباح، ننتقل إلى بعض الأخبار الغير سياسية في جولة سريعة.

ابتكار جديد لباحثين في جامعة بريطانية وباكستانية عن نتائج مفيدة. ابتكار ما يسمى بالهلام أو الجل يحتوي على سكر وهو مكون طبيعي للحمض النووي منقوص الأكسجين في خلايا الجسم البشري. المهم أنه هذا يساعد في معدلات نمو الشعر ويساعد في الصلع. إذن السكر والجل للصلع. قلنا أخبار غير سياسية. تبدلت صورة تشرشل من على الأوراق النقدية. طبعا لا يريدون وضع صورة تشرشل أكثر من ذلك على الأوراق النقدية، إنما يستبدلون هذه المرة بصورة للنحل الطنان. وأيضا صورة أسماك قرش. يعني هذا لسه ما طبعتش هاي المصاري، ولكن هذه هي هذا هو مستقبل العملات النقدية في بريطانيا.

النيابة العامة المصرية تكشف تفاصيل التحقيق مع واحد من رجال الأعمال اللي بثيروا الجدل هذولا في مصر، ويقود إنشاء أو هو أنشأ أصلا تشكيل عصابي لممارسة البلطجة، ضرب الناس وترويع الناس والكثير من هذه الأمور التي تحدث في مصر. هذه المرة النيابة تلقت بلاغ من معارضه للسيارات وكل هذا الكلام، اسمه صبري نخنوق وعنده كثير معارض سيارات وعنده كثير أمور كلها تدر عليه الكثير من الأموال، وألقوا القبض عليه.

هناك دراسات طبعا يوميا للممارسات التي تخترق المجتمعات. الآن ما بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار العمل عن بعد وانتشار الانترنت في كل مكان, صار العمل من المنزل طبعا بسبب كمان وباء الكورونا, الحروب, صار في توجه للعمل من المنزل, ولكن هناك ثمن صحي وثمن نفسي باهظ لهذا العمل من المنزل. البقاء في المنزل يزيد من عزلتك الشخصية, يؤثر سلبا على الصحة الجسدية والنفسية. هناك مخاطر أيضا صحية مرتبطة بالعمل من المنزل. في كثير من حالات صحية بتتدهور تدهور شديد مقارنة بمن يغادرون المنزل بانتظام. فمغادرة المنزل ليست فقط يعني هي شيء مجبر أخاك لا بطل عليه, لا, ولكنه فعليا مفيد لصحة الإنسان النفسية, صحته الجسدية, كل ما يمكن أن نتخيله, لأن العمل من المنزل لم يحل المشاكل ولكن زادها.

3 ملايين أشخاص يتلقون زراعات الأسنان كل عام، وهذا في الولايات المتحدة وحدها عندما أجروا أبحاث حول الصحة، صحة الأسنان. هناك أصبحت صور منتشرة أكثر وأكثر لترامب وهو غافي في المناسبات والاجتماعات الرسمية، ويبدو أنه هذه فعليا عم بتثير الأسئلة المباشرة حول صحة الرئيس الأمريكي. لماذا يتعرض لنوبات نوم مفاجئة خلال الاجتماعات خاصة المغلقة داخل البيت الأبيض؟ ويعني قال أنه هو يعني لأنه يكون هناك اجتماعات كثيرة في يومه فهو بيتعب، ويعني لا يأخذ قسط كافي من النوم، ويعني دافع عن ترامب وقال أنه فعليا هو ما بنام ولكن بيبقى بحاول يريح عينيه، بس هو سمعنا بيكون بمعنى آخر، مع أنه قالوا أنه فحصوا ترامب وهو بصحة جيدة لرجل سيبلغ 80 خلال كم من يوم. يعني فهل هو يعني كانت الأسئلة هل هو قادر على الحكم أم لا، وهل يستطيع فعليا قدرات صحية وعقلية كانوا بيفحصوه بشكل مكثف. منحاول نحكي أخبار غير سياسية، حتى لو حكينا عن الرئيس الأمريكي منحاول نحكي عن موضوع صحته وغفواته في الاجتماعات فقط لنخرج من الأجواء السياسية، ولكن لا نستطيع أكثر من ذلك، فالملفات الإخبارية كثيرة اليوم ومعقدة. الجبهة اللبنانية الإسرائيلية إذن مشتعلة لحد يوم الأمس، حيث تم ضرب بيروت، وطبعا بعد ضرب بيروت هناك كان الرد الإيراني الذي جاء في ساعات المساء الليلة الماضية، في ساعات الليل يعني نستطيع القول، بالرشقات الصاروخية والتي ردت عليها إسرائيل بضرب مطار إيران مهران أباد، وأيضا ضرب منصات إطلاق الصواريخ في إيران. إسرائيل تسيطر على 20% من مساحة لبنان، تكتب صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية، وقالوا بأن الجيش أنشأ خطا جديدا من المواقع العسكرية في جنوب لبنان، وبالتالي أفادوا بأن إسرائيل فعليا هذا ما تسيطر عليه 20% من مساحة لبنان، وقالوا أنه لن يكون هناك سكان بين مواقعنا العسكرية جنوب لبنان والبلدات الإسرائيلية، بمعنى أنه بدهم يربطوا شمال إسرائيل بجنوب لبنان من ناحية أنه بمواقع عسكرية بدون ناس سكان لبنانيين فعليا، سكان الجنوب بمعنى آخر مش راح يكونوا موجودين. نعرفش قصدهم الإبادة ولا النزوح ولا أكثر من ذلك. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قالت أن الاحتلال الإسرائيلي يمضي في انتهاكاته اليومية للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والأماكن والمقدسات الإسلامية والمسيحية. وخلال الشهر الماضي كان في تقرير صدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تم رصد 23 اقتحام للأقصى من قبل المستعمرين، وقوات الاحتلال شددت إجراءاتها العنصرية، منعت عدد كبير من المقدسيين من دخول المسجد الأقصى للصلاة فيه، ومنعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقت من أوقات الصلاة. فهون كان في تصعيد إذن ملحوظ في هذا التقرير الشهري في وتيرة اقتحامات المستعمرين، وطبعا صباحا ومساء، وهذه الأمور اللي صار في إلها جداول أيضا. فبالتالي هذا التقرير يبين تصاعد أيضا ما يعرف بالهجمة على الضفة الغربية وتصاعد سياسات الضفة الغربية.

حالة الطقس إذن مستمعينا مرة جديدة. بحسب الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم جو صافي بوجه عام، حار في المناطق كافة وحار نسبيا في المناطق الجبلية. اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بالنسبة لدرجة حرارة يوم الأمس. في ساعات المساء والليل يكون الجو صافي بوجه عام، لطيف في معظم المناطق أيضا. 29 درجة اليوم متوقعة في ساعات النهار، تنخفض هذه الدرجات لتصبح 17 درجة في ساعات الليل.

إذن تصعيد واسع بعد استهداف ضاحية بيروت. القصف متبادل بين إيران وإسرائيل صباح هذا اليوم. كان في قصف من إيران على منطقة جنوب إسرائيل, و يعني يبدو أنه أمريكا لا زالت تصر على مفاوضاتها التي بذلت فيها جهودا كبيرة, وأنهم مصابين بخيبة الأمل من إسرائيل وكل هذا الكلام. إلى الآن بعد تصريحات ترامب الأولية على موضوع الضربة, قالوا أنهم تنصلوا طبعا من ضربة إيران, قالوا أنه ما فيش لهم أي دور بهذا الكلام ولا لهم دور في ضرب إيران. فبالتالي بعد هذا ساد الصمت على البيت الأبيض.

إيران أعلنت استهداف مجموعات إرهابية في شمال العراق. وزير خارجية السعودية ووزير خارجية قطر يستعرضوا جهود دعم استقرار المنطقة. تفاصيل جديدة تنشر عن اغتيال حسن نصر الله في صحيفة الشرق الأوسط حول دور العملاء والموساد الإسرائيلي في هذا الكلام. يعني هذه نقلا عن تقارير إعلامية إسرائيلية حول عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله. إذن العملاء المحليين والعمل الاستخباراتي كان لزمن سنوات طويلة ساهم هذا في تحديد موقعه بدقة قبل تنفيذ العملية، وأنها كانت من أكبر العمليات الأمنية والعسكرية التي نفذتها إسرائيل ضد حزب الله. الموساد والعملاء شاركوا في التحضير، وهذا عمل ليس يوم أو يومين بل استمر لسنوات من التكتيك ورسم الخطط الاستراتيجية. هذا اليوم بيخرج هيك تقارير، ماذا سيحدث بعد 20 عام؟ ما هي كمية الحقائق التي ستتكشف عن الكثير من الاغتيالات والكثير من التحركات؟

إذن إغلاق المجال الجوي الإيراني حول مطارها الرئيسي بعد الهجمات الإسرائيلية، وهذه هي جملة الأوضاع. ليس إلى الآن هناك ضربات أخرى لم تسجل، ولم يكن هناك ردود فعل على الضربة الأخيرة. يذكر أن الصاروخ الإيراني الذي كان نحو القدس تحطم على الحدود مع الأردن. وفي الضفة الغربية تضررت 3 مباني بدون وقوع إصابات. إذن مستمعينا، جولتنا الإخبارية تقدم على نهايتها. طبعا ذكرنا في جولتنا الإخبارية أن هناك اعتداءات للمستوطنين، اعتداءات يومية، نذكر منها آخرها، وكان تقريبا صباح هذا اليوم في المستوطنين أقدموا على تنفيذ أعمال تخريب في منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم، استهدفت ممتلكات زراعية تعود للمواطنين أسعد السويس وعوض السويس. وأصحاب الأراضي أفادوا بأن المستوطنين قصوا الجدار اللي يعني الشيك أو الجدار المحيط بالمزرعة، وكسروا محابس شبكة الري، ألحقوا الأضرار بمرافق المزرعة، وعمدوا إلى تفريغ بئر المي المستخدم لري هذه المزروعات. فهذا جزء مما يفعله المستوطنين يوميا عمال في الأراضي الفلسطينية.

0: ذكر أنه هجمات سلاح الجو الإسرائيلي ضد إيران كانت 15 هجمة. قال الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف شبكة أنفاق لحزب الله في مرتفعات الشقيف في جنوب لبنان، وهذا يبرر وجوده في هذه القلعة التاريخية كما يقول الإعلام الإسرائيلي. العملية التي أسفرت عن قتل مستوطن وأصابت 6 آخرين والتي باركها أبو عبيدة كانت هي في كوخافيا إير، ومنفذها عمر ياسين من سكان الطيبة يوم الأمس. منذ ساعات الصباح أيضا تم إقرار عدد شهداء غزة في 24 ساعة الماضية، 13 شهيد في غزة. غزة تعيش تحت الإبادة، تعيش تحت ستار هدنة، ولكن هي إبادة. إذن مستمعينا، بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية، مع الشكر الجزيل على حسن المتابعة. كنت معكم إنجي سابا من 8 صباحا في تجميع لأهم التطورات على الساحة الفلسطينية العربية والدولية. لقاءنا يتجدد صباح الغد في نفس الموعد، كونوا على السمع، نهاركم سعيد.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا، مع تحيات إنجي سابا.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لقلب كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصي أنت يعني تحكي من الحق لو أعطيتها رتبة.
2: لكن وين المسؤول؟
5: وعدة تخلص سوف أزيد بنزل تكون نتيرة يا سيد العزيز، وعدة نستعلم المية بروغرام تكون نتيرة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمش من أطفال ضريبة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال دائماً والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على القاعدة
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. وهذه تحيات صباحية في هذا اليوم وفي كل يوم نسلم عليكم ونتمنى لكم الخير، كل الخير أينما كنتم وأينما تواجدتم في هذا الصباح الذي تستأنف فيه الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران في ظل التصعيد ودعوة المجتمع الدولي إلى خفض التصعيد. عمليات قصف متبادل تقوم بها يعني كل من البلدين. اليوم 2/8 حزيران 2026 الموافق 22 من ذي الحجة العام 1447 للهجرة النبوية الشريفة. كيف الحال؟ شو الأخبار؟ ناس معظمها متبع على موضوع الأخبار، هذول اللي قدروا يروحوا من حرب الكازية. طبعا يعني الشغلة اللي صارت للأسف يعني بشكل مبارح، طوابير الغاز صفت طويلة عريضة لعند ساعات متأخرة حتى نفذ المخزون. كمان الكازيات الناس قامت وهجمت على المحطات وما بعرف شو، كل حدا بدور على القصة تبعته. في الداخل أعلنوا يعني ما يعرف بالاستنفار تقريبا، موضوع المستشفيات اللي بتشتغل تحت الأرض، تعليمات الجبهة الداخلية، تعطيل المدارس، يعني حالة الحرب كما هو معلوم، بالعودة إلى استئناف التعليمات الخاصة في الداخل. والآن السؤال الكبير، هل ستفتح هذه الباب أمام المواجهة الشاملة من جديد وعودة القتال والضربات لفترة طويلة؟ إسرائيليا بيقولوا رح تأخذ لها كم من يوم، الإيرانيون بيقولوا برضو إنهم جاهزين للردود بمختلف المعايير وغيره وغيراته، الأمريكان بيقولوا إحنا يعني ما إلنا في هاي القصة، هاي شغلة خاصة بين الإسرائيليين والإيرانيين على خلفية قصف الضاحية الجنوبية، والإيرانيين بيقولوا بالنسبة لنا الضاحية الجنوبية هي يعني زيها زي طهران، إذا بتم قصف الضاحية الجنوبية، خلينا نسكر الأشياء، إذا بتم قصف الضاحية الجنوبية مالك وعاد أشلح البلوزة أما مشغل أنتوا زي اللي بركز على اسمعوا مش تشوفوا، أنتوا اسمعوا سمع شو اللي قاعد بنحكي فيه. أما مشغل هاي سادي وعمر الله يصبحكم بالخير يا عمي، أهلا وسهلا أهلين، وين سعد عنكو؟ طبعا اليوم نتابع هذا الموضوع ونحاول نشوف شو الدنيا وشو الوضع وشو المستجدات وشو التفاصيل الموجودة هون وهناك، وهل هاي الحرب حتتوسع أكثر ولا حيتم ملايمتها؟ أوروبا دعت لوقفة، أمريكا بتقول إحنا كمان يعني ندعو إلى خفض التصعيد. امبارح ترامب قال لهم خلاص هاي ضربة بضربة وخلاص مسحوها في دقني، طلع ملوش دقن الزلمة وما حدا رد عليه، وفي اتصال كان ما بينه وبين شو اسمهم التانيين هذول ترامب ونتنياهو، اثنين اتصلوا مع بعض و

0: في ظل ذلك تستمر حالة الحالة العامة في فلسطين. يعني خلنا نقول طبعا احنا يعني عبال مين عشان نحكيها بكل صراحة وبكل وضوح وما نجامل حالنا ولا نجامل غيرنا. احنا اليوم يعني شرقت ولا غربت، راحت ولا اجت، طلعت ولا نزلت، احنا شكله مش على بال ولا حدا. وبالتالي ما فيش عشان الاخبار يا ابو احمد، عشان الاخبار كل ما سخنت الاخبار كل ما لبسنا لون احمر، كيف بحطوا على الفضائيات عاجل باللون الاحمر؟ فانا بدي اكتب على البلوزة هون عاجل. هي بكتب عادل يعني، فانتم بتقرأوها كأنها عاجل، عاجل وعادل نفس الاشي، خبر عادل وخبر عاجل. اليمنيين دخلوا أو الحوثيين دخلوا بشكل مبكر على الموضوع وبعثوا لهم شغلة ما بتعرف طبعا شو في تفاصيل باب المندب كمان، لأنه تخيل هرمز مع باب المندب، يعني نندب حظنا بعديها، سكر خلاص الأمانة، راس الجورة مسكرة كمان، فوار، العروب، بيت أمر، نابلس، غزة، رفح. طبعا الإسرائيليين سكروا كل معابر غزة، تقول يعني اللي بيسمع الخبر تقول غزة فاتحة بحري يعني، والقطارات طالعة وداخلة ومش عارف شوي جمال بكل الفحص فاتح. كويس يعني، إشي أهون من إشي يعني. الأمانة أنا هيك لما قرأت خبر غزة قال إنه الاحتلال يغلق جميع معابر غزة، تجار السولار جاهزين طبعا مستعدين على ركب ونص، وحملوا العدة وشغلوا السيارات وحملوا البراميل وجاهزين منتشرين على المفارق، فتخافوش مش راح يعني السولار اللي كان لازم تشتروه من الكازيات اشتروه هم وخزنوه عشان يبيعوكم اياه. احنا بننجح في كل شغلة يعني، على طول احنا ناجحين 100%. احنا يعني الناس بتروح بتعلن حالة الطوارئ، بيكون في مثلا فتح ملاجئ، مستشفيات، تعليمات، دفاعات جوية، دفاعات أرضية، من كل هذا الكلام. احنا فورا الدفاعات الذاتية والأنانية المطلقة اللي للأسف الشديد عند البعض بتشتغل بمنطق انه انا ومن بعد الطوفان يعني، ما الله ان شاء الله بتضرب راسك في 100 حيط وتظلك تحكي مع حالك 24 سنة على الفاضي، كل مرة نفس الفيلم، كل مرة نفس القصة. فالسولر اللي كان لازم تشتروه أو الغاز، الغاز بتخزن ولا لا؟ بخزنوه والله العظيم. شو بعرفني يا زلمة، احنا الشعب الملوش حل، احنا شعب الشعوب كلها. اتصال؟ ألو؟
1: الله يسعدك أبو أحمد،
0: أهلين،
1: تحياتي لك وتحياتي لكل المستمعين.
0: شو الاشي الضروري والمهم اخي موسى اللي سعد قطع المقدمة عشان انا بدي اسمعه اليوم؟ اذا فيش اشي مهم انت وسعد اليوم حكم اعدام.
1: والله مهم جدا،
0: هات اشوف.
1: في ظل هذه الظروف الصعبة،
0: ايوه،
1: ووضع الناس سيء الكل بيعرف. احنا صراحة كسائقين بغض النظر عمومي وكل التكاسي بنعاني من الشرطة معاناة كبيرة.
0: من الشرطة
1: يعني،
0: خلاص بنلم الشرطة،
1: زادوها كتير الشرطة،
0: هذا لدقوها صحيح،
1: زادوها على الناس
0: الأمانة. مهم جدا،
1: زادوها كتير على الناس، الناس وضعها صعب
0: والله، ما هو أصعب من وضعي هلأ للأمانة يعني. تفضل.
1: بالضبط غير عادة يعني، فكوا عن الناس شوية، شو بدكم الناس؟
0: صحيح
1: يعني، لا فيش عندهم شغل المقرات، فيش عندهم شغل المكاتب، قاعدين نازلين بيحجزوا السيارات
0: وبقالوا السيارات، لا لا حول
1: ولا قوة، يعني عن الناس. هذه بوجه رسالة لأعلى مستوى بالسلطة،
0: أيوة،
1: الفلسطينية،
0: حلوا عنا، أيوة
1: حلوا عنا،
0: أيوة اشتغلوا لكم في إشي ثاني. شو
1: مناطق وبيبعدوا عن مناطق، يخافوا من بئر الحمص، يروحوك المرة على بئر الحمص، على مناطق النمرة،
0: نعم،
1: بيجوش إلا عن شارع السبع وشارع الشعب.
0: ايوه يعني الشرطة مثلا يعني شو مسوين لك؟ شو مالهم؟ شو انساك بخافوا بخافوش؟ شو مسوين لك يعني؟ شو يعني
1: نازلين مخالفات على الصوب؟
0: شو انت شو خالفوك بايش؟ عايش
1: مخالفات على السيارة،
0: انت عايش خالفوك مخالفتك عايش؟
1: انا بحكي بشكل عام،
0: انت عايش خالفوك، انت
1: انا ما خالفتش.
0: طب خلاص يا زلمه انساك، مش بقول لك المثل تبعد عن راسي وترتع ولا بصر شو بقول لك؟ خلاص انساك من هالقصه،
1: اليوم خالفتش بكره بتخالف،
0: ما هاي مش مخالفه، قلت لازم
1: يضرب خمس سيارات

0: هلا خالف وناس مخالفه ولا مش مخالفه؟
1: انساك مخالف.
0: انساني. خلص ماشي نسيت. انساك يا رجل من هالدواوين. شوف صراحه ومستراحه يا زلمه. شو الشرطه تخف عنا وان الشرطه تروح تشتغل في المقرات ولا خلص؟ معناه فيش داعي لوجودهم من مره، فيش داعي لوجودنا وفيش داعي ولا لحدا يا زلمه. يا فتاح يا عليم على الصبح، يا فتاح يا عليم. لا الي البلد، الي ولك. شو الخراريف اللي تخرف لي فيها على الصبح يا زلمه؟
1: البلد بلدنا وخفوا عنا.
0: ماشي ماشي توكل على الله. انتوا
1: يا عم شو بدكم مننا يا
0: لا حول ولا بتمشي.
1: احنا مش عايزين الوضع طبيعي.
0: وانت علي معصب ولا على الشرطه عشان افهم انا؟
1: على الشرطه معصب.
0: تروح تقاتل معهم هلا. انت بتروح لقيت اي شرطي بتلاقيه في الشارع اخمع وكف.
1: لا يا عم انا
0: لا شو بدك في فيا انا؟
1: انت
0: يا فتاح يا عليم على دينها الصبح.
1: البلد مش لهم يا عمي
0: هذا. ايوه ماشي.
1: هذا البلد بلدنا.
0: خلص انت هليت اي شرطي بتلاقيه في طريقك روح اضربه كف وتكتل معاه وكل ما تفششش فيي انا. انا زهقان اوعي الا بالسم. ايه مش هيك الدنيا يا عم. الواحد مرات بيجي بيقول انه في ظروف معينة، في مش عارف ايش، في شغلات مش عارف كذا. مش باجي بقول الشرطة وروحوا مش عارف من هالكلام ومن هالدواوين الفاضية وهالحكي الخراريف اللي ملها اول ولا اخر. خلاص معناها خليها الدنيا تاكل بعض وخلي الفوضى شغالة وخلي كل واحد يشتغل بالطريقة اللي بده اياها. مش هيك يعني، مش هيك كمان انتقاد الامور. هلا تطلع انه انت كذا لانه انا بالعادة بالعادة هذا الوقت يا سعد باشا ناخدش فيه اتصالات تمام. فالإشي الطارئ الإشي اللي انت كسرت فيه طبيعة البرنامج عشان تطلع تلفون. خلاص كمل يعني هذا للحالة الطارئة. مش أخوي موسى بيقول لي فيش داعي للشرطة تشتغل اليوم هذا لأنه إحنا حلوا عنا ومش هالكلام ومش عارف شو. شو هالخراريف هاي؟ شو هال روح اضربهم أنا مالي ومالك.

لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله. طبعا في شئنا شغلة بتصير في البلد، إذا الشرطة اشتغلت قولوا يا عمي روح يشتغلوا لهم أي شغلة ثانية، وإذا ما اشتغلوش أو مش الشرطة أي حدا، أي حدا في هالبلد إذا اشتغل بلعنوا أبوه، وإذا ما اشتغلش بلعنوا أبوه، وإذا وقفوا عمل حاله مش شايف بلعنوا أبوه، وإذا عمل حاله شايف بلعنوا أبوه. فأنت في هاي البلد تحديدا بتحتار كيف ممكن تتعامل مع هالأمة أو بعضها، كيف أنت ممكن يعني كيف إحنا الناس بتعاملوا معنا زي ما قلنا لكم بارح، يعني إذا أنت عملت إشي تلام، إذا ما عملتش إشي تلام، وإذا اشتغلت بالعكس. إحنا بنقول من هون كل التحية لكل حدا بيشتغل، والمفروض الشرطة يكونوا في كل مفرق، وكان كل عتبنا في المرات السابقة إنه ليش الشرطة يعني شغالين ومش شغالين، مفروض يكونوا في كل مفرق في كل زاوية، أي حدا مخالف يخالفوه، أي حدا بتعدى على حرمة الشارع على أي قانون على أي كذا إلى آخره كمان يتم التعامل معاه بالطريقة لهذا. لكن ليش الناس بدهاش؟ الناس بتحب الفوضى، الناس بتحب إنه ما يكون في لا حسيب ولا رقيب لما الإشي بيكون لصالحها، لكن لما الإشي ما بيكون لصالحها زي اللي بيدور على شيخ طري، لما الفتوى أو جواب الشيخ بيكون مش عاجبه بيقول لك يعني فيش شيخ ثاني أو فيش واحد يلقي لها مخرج من هون ولا من هناك ولا مش عارف وين. هلأ الشرطة، أنا اليوم هديت عن ثلاث محلات فيها شرطة، عن الله مسأله محمد، عن بير المحجر، وعن راس الجورة، وعن منطقة الحرس وكذا. لا عدموني ولا خالفوني ولا وقفوني ولا سبوا علي ولا تحركشوا فيي. ليش أنا أذايق أو أنزعج من وجوه الشرطة؟ ليش؟ لأنه أنا يا بسوق على أبيض وبتفتل في الشوارع، يا إما بخالف القانون، يا إما ماشي هيك سبهلة، يا إما هاي هي القصة. هلأ وين راحت؟ وين إجت؟ أجا على هون يتخالف هناك ما بعرف شو. الفكرة إنه إحنا بنكون في الشام سعد بودينا على حلب، تمام؟ عشان هالتليفون الطارئ المهم الضروري اللي يعني اخترق فيه قوانين وقاعدة البرنامج. معه حق رياض قبل الفاصل. شو بدنا نصير نحكي هندي هلا؟ ومع ذلك بنقول لكم صباح الخير.

شوفي في إشي جديد اليوم على موضوع الحرب مثلا، صار حدا مات، حدا سوى، حدا في أعلى إحصائيات جديدة مع إحصائيات جديدة. المهم المستجد في هاي المواجهة اللي هو الموقف الحوثي، إعلان حظر الملاحة الإسرائيلية بشكل كامل في البحر الأحمر. هلا بتعاود الأمور كمان مرة تشد من أول وجديد. في ظل ذلك كله في قطاع غزة 13 شهيد خلال بس 24 ساعة، وكما قلنا جيش الاحتلال قال أعلن أنه أغلق معابر غزة اللي أصلا هي مغلقة، وما يتم يعني إدخاله أو كذا هي ذر للرماد في العيون. جيش الاحتلال يواصل خروقات، وطبعا خروقات الاحتلال في موضوع غزة مستمرة منذ اليوم الأول للاتفاق في شرم الشيخ وكذا وكل هذه التفاصيل. لكن السؤال أنه ليش يعني بتعرف لما بيكون في بعض المناطق احتجاجات على التهميش أو على عدم الاكتراث أو اللامبالاة، بيكون في معهم حق. يعني مثلا غزة وخلنا نقول جنوب لبنان ومش عارف شو، ما توقفتش في المعارك ولا دقيقة واحدة، أو الهجوم خلنا نقول ما كانش في اللي هو تصعيد. شو المغزى، شو المعنى لما يكون في مثلا منطقة معينة؟ يعني مثلا تقول انت اليوم انه قاعد بصير في مسافة يطة، خلينا نجيبها على مثلا كمان امثلة في الضفة، مسافة يطة يوميا في اعتداءات للمستوطنين، بالاغوار في اعتداءات للمستوطنين في معظم محافظات الضفة. لكن تخيل انه ييجوا مثلا وين الحدث بصير كبير او كذا، تيجي مثلا المستوطنين ييجوا يطلقوا النار على مثلا مقر امني أو على منطقة ألف جوا أو كذا وإلى آخره. زي لما زمان مرة كناها كمان لأخ من المحافظين، ناسي أي محافظ فيهم لأي محافظة، إنه كان في إطلاق نار على مقر المقاطعة، مش عارفوا في جنين ولا في الخليل ولا، صار في حادث معين، فقامت القردة شو يعني إطلاق نار على المقاطعة؟ قلنا لهم والمحافظ وقتها طب ما كل يوم بطلب إطلاق النار على الناس، يعني بيوت الناس كل يوم كانت تتعرض لإطلاق نار ومحلاتها التجارية وما بعرف إيش، شمعنا هون؟ وأنا هون بسأل هذا السؤال واعتبروه هيك يعني خارج السياق، إنه قديش اليوم الحسابات حتى عند بعض الدول وعند بعض الأفراد بتختلف وبتفرق. زي كمان في الداخل سكان ومستوطنات الشمال اللي يعني تقريبا طص فيهم عن أبو جند، بفرق عندهم، وكانوا بيهددوا حكومة الاحتلال حقيقة، وكان في لتحديد رئيس بلدية كريات شمونة يعني طلع بالعربي وكلموا احنا يعني العزا فينا كذا، إذا قصفوا تل أبيب تختلف الأمور. هاي بكل لك المناطق المدللة، يعني المناطق اللي بتكون محصنة، المناطق اللي لها علاقة بالسيادة، لها علاقة بالرمزية اللي هي العواصم، المناطق الاستراتيجية، عواصم سواء سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، يعني لها ثقل سياسي ولها ثقل كذا. طبعا الشباب بفرجوني سونار هذا ولا بس شو الآن في ضرب كمان صفرت الانذار، هلا هذا الاشي بده يصير يعني تشوفوه يوميا، بدكم تصير تشوفوا هذا الموضوع وتسمعوه بشكل شبه دائم، صواريخ قادمة من إيران في هذه الأثناء، حياهم الله يعني.

شادي وعمر وسعد في الهندسة والمتابعة والكنترول روم، راديو موال وراديو الكمر، راديو بانوراما وراديو كل الناس وراديو نغم، ومن خلال شاشة التلفزيون معا. تحياتي ومحبتي عادل غريب حتى الساعة 11 معكم وبرنامج طلة صباح.

لا تبتعد وتروح، بدنا نبتعد لدقيقتين ثلاثة أربعة يمكن يكونوا خمسة ونرجع لنكمل معكم هالمشوار والبداية كما العادة من غزة في الوقت اللي كل العالم بنسوا في غزة. احنا مش لازم ننسى الأوضاع والأخبار والتفاصيل اللي موجودة بالمحافظات الجنوبية في قطاعنا الحبيب اللي بيستغلوا دائما الإسرائيليين أي قصة بتصير في كل الدنيا حتى يواصلوا. طبعا كمان في الضفة المشهد مشابه ولكن بصورة أخرى أو بصورة مختلفة. على أي حال بعد الفاصل للحديث بقية من الأخ ناصر أبو رموز، صباح الخير، الاحتلال يتوجه على خير كركس لهدم قصر يعود، تم تبليهم قبل عدة أيام منهم. أي مثلا هذا كمان شكل من أشكال الاستغلال والهجوم والاحتلال الذي يواصل عربدته. الآن في حديث عن توجه الاحتلال لهدم قصر يعود لعائلة عباس وتم تبليغهم قبل عدة أيام بأنه مخالف. وهي عمليات الهدم اللي مستمرة في كل المحافظات يوميا هناك كما يبدو، يعني مشغلين الإسرائيليين أبو 10-15 باقر من الدينين والبواقر والجرافات الكبيرة، هذول مهمتهم كل يوم بفللوهم سولر. هاي عمر بس سولر مش مسروق يعني، ولا يعني قصدي ما هو شبه مسروق، وبعدين بيقولوا لهم يلا انتشروا، بيروحوا يهدموا في بيوت الناس وكذا وإلى آخره. طبعا هاي في صورة كمان وصلتنا، كل زي الغربان ماشيات ورا بعض. فاصل والسلامة للجميع إن شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجد المي لأل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر بني وحياتي أولادي، بسكر بني كل انتجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني شكل الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة إكلا في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايين فيها تحت من الحفلة لو عقفة ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
5: واحد أعطي فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نسيرة يا سيد العزيز، واحد تنسى عنه المية كوادرام تكون نسيرة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت أن يطلع ضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيك برنامج.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
3: راديو موال

حياكم الله واهلا بكم من جديد سيداتي. والصوت يا شادي حاسه هابط. حياكم الله حياكم الله اهلا بكم. تعالوا في ظل الحرب سيداتي وسادتي، وفي ظل كل ما يجري حولنا، وفي ظل تجار السولار والبنزين والمحروقات، وفي ظل اغلاق باب المندب، وفي ظل اغلاق مضيق هرمز، وفي ظل القصف المتبادل، وفي ظل الصواريخ والعمليات الاشياء، نروح لغزة. طيب ماشي حاضر. شكله بناجي نروح على غزة.

في مسج بتقول بدنا نعطي تحية للموظفين فتكية الإبراهيمية وحياكم الله. طبعا الله يقويهم والله يعطيهم العافية وإن شاء الله ربنا يجزيهم الخير كل الخير إن شاء الله يا رب.

هذا بدنا نرجع نستخدم القاعدة 242 أو الطريقة 242، مش هيك بيستخدموها، اللي هي بترجع لورا شوي بترتب أمورك تعود تبلش من أول جديد، بتستذكر قاعدة إنه في يوم نحس من أيام هذا هو يوم اليوم اللي بقول لك مش ضابط خلص، هذا اليوم لا تجاكر حالك ولا تزعل حالك ولا تذاكر حالك ولا إشي. هلا إذا زبط مصطفى رح يسكروا التليفونات، أو إذا سكروا زبطوا التليفونات رح تشوش الاتصالات، يمكن كمان شوية تقطع الكهرباء، كونوا مستعدين لأي كذا. اليوم جاي بالعكس خلص، انسى الموضوع.

0: حتى شادي مخلي الأمور سايبة من عنده كمان وكلها هيك مترك حالها. أمليح اللي نكشتك يعني خلاص خلاص. أنا قلت لك اليوم خلوا على السبهللة اليوم على البركة الأمور صح خلاص على البركة الله يهديكم بس. لا إله إلا الله. قل لك سلسلة انفجارات عنيفة جدا تسمع في فلسطين المحتلة بعد وصول الرشقات الصاروخية الإيرانية. ألو مصطفى معنا. صباح الخير يا مصطفى.
1: صباح الخير أبو أحمد. صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: سمعين صوت الصواريخ مصطفى؟
1: سمعين وشايفين.
0: أيوة. نتحسر قاعدين ها
1: بنتفرج
0: نتفرج ولا احنا الفرجة يا مصطفى.
1: لا لا لا ان شاء الله بتعدي بس شكلها حتعلق المرة
0: يا سيدي. والله انعلكت ولا ما علكت والله ما انا يعني مش عارف اقول ولا لا يعني بصراحة بعرفش. بس انا بتمناش انه يكون في حروب يعني احنا أكيد. بطبيعتنا ما بنتمنى بس أكيد. طالما انه احنا يعني مش عبال حدا ويكون مش عبالنا يعني
1: لا لا ان شاء الله ربنا ما يجيب حروب. ودائما انا بحكيها انه يا ريت احنا اللي شفناه ما حد يشوفه يعني في غزة صراحة.
0: في ناس بدعوا بطريقة ثانية اللي شفناه يشوفوه بقول عشان يعرفوا انه الله حق من فوق يعني.
1: طب ليش الخراب
0: شو بعرفني يعني في ناس هيك مش انا
1: يا عم المشكلة الخلل فيهم والله يا ابو احمد الخلل فيهم
0: في اللي بدعوا
1: يعني
0: هيك.
1: حدا داق الويل وحدا شاف الفقد وحدا شاف الجوع وحدا راحت كل احلامه وبيوته ومستقبله. قديش هذا الامر مؤلم عشان هيك انا ما بتمنى لاي انسان في العالم لانه مؤلم جدا صراحة. الانسان السوي اللي عنده سلام داخلي ما بتمنى الشر لاي بني ادم او اي حدا. وفي الاول الاخير
0: احلها بيني وبينك احلها بيني وبينك نرفع الملف عند رب العالمين وربنا بسوي اللي بده اياه
1: بالضبط. هذا اللي هذا اللي انا اختم فيه يعني في هذا الموضوع انه ربنا اللي كاتبه هو اللي بيصير
0: بالضبط. طيب في سقوط صاروخ او انباء عن سقوط صاروخ شمال تل ابيب ماذا عن شمال غزه وجنوب غزه وسط
1: يعني خلينا ابدا بالاخر الاحداث. قبل قليل تم استهداف سياره مدنيه في منطقه المواصي.
0: اي هم يعني فاضيين يروحوا ايران يروحوا على بيروت يروحوا
1: يعني الشغله. اليوم كنت بدي أحكي عن أنه بطلع على الجو. أول ما طلعت أنا من الصبح ومشيت تقريبا 2 كيلو هيك بطلع على الأجواء. غالبا لما يصير تصعيد إسرائيلي إسرائيلي أبو أحمد بتخف الضربات بشكل واضح. حتى في بيكون إعادة تمركز حتى داخل المنطقة الصفراء في كل المرات السابقة. اليوم بطلع لا في في تحليق إذا أنت سامع.
0: لا والله بس أنا إذا بطلع برا الاستوديو بسمع الدنيا يعني بس هون عشان مسكرين علي.
1: في تحليق مستمر لطيران الاستطلاع. وكمان بنحكي عن يوم أمس كان يوم دامي في قطاع غزة مجازر. نحكي عن من صباح الأحد حتى هاي اللحظة أكثر من 14 شهيد على مستوى قطاع غزة. كنا بنتابع أنه الضربات كانت بتستهدف شخص أو شخصين أو ثلاثة. بالأمس كان في تركيز وقصف مركبة إسرائيلية أسفرت عن ارتقاء 5 من الشهداء. في ساعات الظهر كان استهداف مباشر لنقطة أمنية في وسط منطقة المواصي. تم نقل 6 من الشهداء وباقي الشهداء في مناطق مختلفة. يمكن بعد التصريحات الإيرانية لغاية هذه اللحظة يعني انخفضت وتيرة الضربات الإسرائيلية وهذا بشكل لافت وواضح مع استمرار تحليق الطيران المكثف. وأنا بحكي لك في علاقة مباشرة علاقة ميدانية احنا بنلاحظها لما يعني تبدأ الضربات الإيرانية والإسرائيلية بيبدأ الوضع يخف في قطاع غزة. والحرب الأخيرة كانت
0: إن شاء الله بخف على الآخر
1: إن شاء الله بتخف. بس احنا برضو كمان بدناش يكون الضرر للآخرين. كان في شيء
0: قلنا الموضوع عند ربنا يعني يصير يعني تخف يعني عليكم شوي يا زلمة تخف عليكم شوي.
1: ما هو شوف
0: وين ما تروح تروح الدنيا
1: احنا مش قادرين نفس غزة. حتى من يوم توقيع وقف اطلاق النار لغاية اللحظة بنحكي عن ما يقارب 1000 شهيد. احنا بنحكي في الاسابيع الماضية كأنه بنعيش حرب حقيقية. استهدافات في كل مكان وخاصة في خارج المنطقة الصفراء. بتشعر انه في قصد لاستهداف المدنيين في قلب ووسط مخيمات النزوح المناطق المكتظة. يعني انت لو في صاروخ بنزل بيصيب كل في المنطقة وبيحرق كل الخيام. وكذلك أيضا أنه ما في أمان في قطاع غزة، أنه أي مشوار الآن بتطلع أنت في أي مكان في قطاع غزة ما في أمان، ما بتعرف أنه السيارة اللي جنبك راح تنضرب، المبنى اللي قدامك راح ينضرب، لأنه في ضربات هي بشكل مباشر دون سابق إنذار. وخاصة اليهود ما بهمهم في سوق، في مواصي، في بين مخيمات النزوح، قدام عيادة، في أي مكان الاستهدافات متواصلة.
0: تعدوا هاي المرحلة، مرحلة الحسابات إنه وين ومش، خلاص اضربوا والنتائج مش مشكلة.
1: وفي شغلة ثانية يا أبو أحمد، إنه هاي ارتفاع وتيرة القصف بصراحة هي مرتبطة كمان بالمفاوضات الجارية في مصر. كلما تأخرت المفاوضات كلما تقدم الخط الأصفر وكلما ارتفع عدد الشهداء. هاي قاعدة صارت ثابتة في قطاع غزة أبو أحمد صراحة.
0: بعين الله يا حبيبي، ألف سلامة طبعا، وإن شاء الله نسمع أخبار كويسة وبنظل متمسكين بهالقصة هاي إنه الأمل. شكرا زميلنا مصطفى جبر، والله يعطيك العافية، وكل الأمنيات لأبناء شعبنا وين ما كانوا في كل مكان.

0: تقارير تفيد بأن صاروخ وصل إلى تل أبيب هو قبل قليل، صاروخ انشطاري متفجر تبعته سلسلة انفجارات ضخمة. يبدو أن يعني الأمور زي ما قالوا ربما تستغرق لفترة من الوقت. حتى الآن يعني لا يوجد ما يشير إلى إمكانية وقف هذا التصعيد قبل أن يتوسع أكثر وأكثر، وهذا هو السؤال الذي يعني بصدد طرحه على السيد الأستاذ أمير مخول، وهو الكاتب والمحلل السياسي في معهد التقدم للسياسات، قيد المتابعة والاتصال به لمعرفة ما قد تؤول إليه هذه التطورات. هل ستجر إلى المزيد من المواجهة لتنخرط فيها الولايات المتحدة الأمريكية، أم أن أمريكا تراقب الوضع عن كثب من ما يجري من عمليات قصف متبادل بين إسرائيل وإيران؟ أستاذ أمير أهلا بحضرتك، وأنت الكاتب والمحلل السياسي مع التقدم. نسأل عن هذا التصعيد الذي تبع قصف الإسرائيليين للضاحية الجنوبية في بيروت، هل ترى أنها عودة للحرب أستاذ أمير، أم أنها موجة يعني وستنقضي بانقضاء أهداف ربما كتوصيل الرسائل؟
1: يعني حاليا نعم. تبدو الأمور تحت ضبط معين، لكن باعتقادي أنه المخاطر أن تتطور إلى حرب واسعة جدية جدا.
0: نعم.
1: لكن أيضا الهدف لا أعتقد أنه حرب، وإنما هو التحريك المفاوضات وتغيير طبيعتها، لكن كل ذلك ليس لا يسيطر عليه أحد في نهاية المطاف، لأن الأمور متدحرجة والتدحرج قد يكون خطير.
0: من الذي يريد الحرب الآن؟ من الذي يريد هذه المواجهة؟ نتنياهو ومن ولصالح من ستكون هذه المواجهة الحالية؟
1: لا أعتقد أنه يعني هناك حقيقة أنه إيران التي قصفت إسرائيل، وهذه سابقة لافتة في نهاية المطاف، وقد تكون لها تداعيات تكتيكية بمفهوم يعني المواجهة الحالية، وقد تكون لها تداعيات استراتيجية بمفهوم تغيير معادلات وما إلى ذلك. لذلك الأمور لا تبدو أنها وصلت نقطة يعني حسم معين في هذه المرحلة، بتقديري أنه الرسائل بالأساس موجهة للولايات المتحدة أن قوموا بتسريع المفاوضات بإنهاء الملفات وبشمل الملفات الإقليمية، لكن في المقابل قد تكون هذه أيضا بما أنه إيران دولة في نهاية المطاف وليست تنظيما أيديولوجيا، قد تكون أنه هذه مقدمة لمفاوضات وللمرونة الإيرانية في الملفات الجوهرية التي تخضع للمفاوضات، بما فيها الملف النووي وبما فيها ملف وحدة الساحات، وقد تكون يعني ليونة في ذلك والتراجع في هذه الأمور بعد هذه الضربة. هذه أيضا قد تكون يعني احتمالية جدية بما فيها التنازل عن حزب الله في لبنان، وليس بالضرورة أنه هذه وحدة ساحات كما تظهر لحد الآن، لأنه الأمور تشير إلى أنه إيران تقرر الولايات المتحدة تقرر لإسرائيل، لكن إيران تقرر أيضا للتنظيمات المتحالفة معها ما هي الأولويات، ما هي دورها وما هي وظيفتها، ولذلك تبدو الأمور أنها أكثر أمريكية إيرانية في نهاية المطاف.
0: ما الذي يعني أستاذ أمير أن تقوم إيران كما أشرت حضرتك وهي نقطة مهمة بالمبادرة بعملية الضرب، رغم تحذيرها عن أنه في حال تم قصف الضاحية الجنوبية فهذا خرق للاتفاق، هل هو خرق يعني رد على خرق الاتفاق ولا تثبيت معادلة اشتباك جديدة؟
1: لا، هذا محاولة لتثبيت معادلة جديدة. أعتقد هذا ليس الموقف اللبناني. نهاية المطاف يعني بيروت والضاحية هي كلها تخضع للسيادة اللبنانية مبدئيا، وأعتقد هذا فيه إضعاف كبير للجانب اللبناني للسيادة اللبنانية الدولة، وجعلها رهينة للتجاذبات الإقليمية والدولية في منطقة الخليج، وهذا خطير في حد ذاته، لأنه لا يمكن التعامل وكأنه لبنان لا قيمة له في كدولة في نهاية المطاف، وإنما ودولة التي تسعى إلى السيادة، وأعتقد هناك تداعيات لذلك ستكون، وقد تدفع لبنان إلى مزيد من التوتر الداخلي. كل ذلك قائم.
0: وكأن هذا القصف رد على تصريحات الرئيس اللبناني اللي قال للإيرانيين اتركونا وشائنا بشكل أو غير مباشر.
1: يعني في جانب من الرد على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، لكن هذه قرار سيادي لبناني، معه أو ضده هذا شيء آخر، لكن هذا قرار سيادي لبناني، ولبنان يستطيع كما قامت دول أخرى في تقرير كيف يريد ممارسة سيادته. ولذلك في مصادرة للقرار اللبناني، أعتقد لبنان من الدول المتضررة من هذه الحرب الآن أو ما حدث في الأمس، قد تغير معادلات لصالح إيران، إن إسرائيل لم تعد الدولة الوحيدة التي تبدأ في الحروب، لكن قد تكون أيضا له ارتدادات لاحقا. بتقديري إنه الأمور لحد الآن محسوبة، وتبدو إنه المعادلة الأساسية تحدد إيرانيا أمريكيا.
0: هذا اللي بنسأله اليوم، الموقف الأمريكي شو هو؟ يعني يراقب ويريد أن يثبت نقاط معينة سواء على الإسرائيليين أو على غير الإسرائيليين، أم أنه في لحظة من اللحظات قد تنفلت الأمور ويجد نفسه زي ما البعض بيقول أنه إسرائيل بدها تورط أمريكا كمان مرة في مواجهة مفتوحة؟
1: أولا في إمكانية من هذا النوع إذا لم يعني تصدق حسابات إيران، وعندها إيران أيضا ستورط الولايات المتحدة، لأنه لو جاءت ضربة إلى إيران من إسرائيل وهي يعني استباقية من إسرائيل لإيران، كانت إيران ستعتبرها أمريكية إسرائيلية. الآن الولايات المتحدة تحاول أن تبقي الأمور بحدود على الأقل شكليا المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، وهذا موقف أمريكي لافت في هذا الصدد. أمريكا أيضا بسبب وضع الداخلي، بسبب يعني عدة عوامل تدفعها إلى هذا الموقف، لكن الولايات المتحدة ليست طرف ثالث في هذه الحرب، هي طرف يدعم إسرائيل فعليا وحربيا وسياسيا، وإلى جانبها، ليس بالضرورة إلى جانب نتنياهو لكن إلى جانب إسرائيل، وهذا يعني معطى، وهذا ليس موضوع للنقاش الأمريكي. لكن السؤال هل أمريكا ستخوض حرب من أجل إسرائيل أو إيران، أعتقد أن ذلك مستبعد، وتبدو هذه القراءة كانت في الحالة الأمريكية من قبل إيران.
0: إغلاق باب المندب بشكل سريع ومباشر يقرأ على أنه شيء مهم وجديد، ولا قد يكون يعني ضمن سياق التحرك العسكري الموجود في المنطقة الآن؟ لأنه ما كانش قبل،
1: أعتقد
0: يعني
1: إيران لا تستطيع أن تغلق باب المندب. الموضوع الحديث عن إغلاق أمام السفن الإسرائيلية
0: فقط.
1: وليس السفن، وهذا يعني أنه من هون رأينا التدخل الحوثي أو طلب إيران من الحوثيين أن يتدخل، ما بنعرف. لكن في المقابل أعتقد باب المندب قضية لا تستطيع إيران تحمل عواقبها، وخاصة أنها تمس في عدة دول ليست شريكة في هذه الحرب، وبالذات مصر وقناة السويس، وتعزز الموقف الإسرائيلي في المطالبة في تغيير مسارات الملاحة وغيرها. لذلك الأمور ليست
0: بس عملوها قبل، يعني عملوها قبل وكركبوا المنطقة يعني،
1: ولا لا؟ عملوها قبل بشكل واضح، لكن الآن الأمور تختلف. يعني الأمور الآن، هل تريد إيران أن توسع التحالفات الدولية ضدها بما فيها تحالفات عسكرية قد تكون؟
0: بس كمان إنه
1: أعتقد إنه مستبعد إنه إيران تكون معنية بهذا الشيء، ومواجهة مع دول مركزية بالذات مثل السعودية ومصر. مصر بالذات لأنه هي القوة الأكبر في المنطقة، قد تكون بعد إسرائيل أو بموازاه إسرائيل.
0: مفهم من المبكر الحكم على شكل هذه المواجهة، وإن كانت ستتسع أم سيتم يعني تضييقها لتوقفها بعد وقت قصير. أستاذ أمير، هذا أفهم يعني خلاصة
1: لحد الآن تبدو الأمور أن يعني في مسعى لضبطها، لكن المساعي للضبط ليست بالضرورة أن تنجح.
0: أشكرك جزيل الشكر. شكرا، تحياتي لحضرتك وأمنيات السلامة. طبعا أستاذ أمير مخول، الكاتب والمحلل السياسي في معهد تقدم للسياسات.

طيب قبل ما الحرية تخلع ثيابها ونصير بلا حرية خلينا نروح لفاصل ونكمل معكم هذا البرنامج وما تبقى من طلة صباح لهالنهار. إن شاء الله الأمور ماشي تمام. هاي الساعة الأولى انقضت بنص خير وسلام على أمل أنه تنقضي الساعة الثانية كمان بإشي.

0: لا خلاص اليوم عمل اللي بدكم اياه اليوم فري اليوم فري. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا بكم من جديد متابعي ومتابعة هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح للمشاركة 22 16 200. أي من سعد عملت بالعامد هو عمليك 22 16 240 41 02، مقدمة الاتصال لمن يرغب بالمشاركة.
1: منسيتك يا دار أيوة. أهلي منسيتك يا دار،
0: خلينا هيك مساعد زمان، جدية أمور جدية.

علي أكبر ولايتي. هذا الزلمة بيشتغل مستشار عند المرشد لشؤون الدولية، قال بأنه نحذر من التصعيد الإسرائيلي في لبنان. ليش؟ نعتبر أنه هذا الهجوم الأخير على بيروت هو انتهاك لوقف إطلاق النار، وقد يكون شكل لبداية رد متسلسل. طهران توقعت حدوث هذا الأمر مسبقا، وقالت إحنا بنقول الاتفاق يشمل اللي هم بيروت. الإسرائيليين طنشوا الموضوع وما التزموا فيه، وكمان الدولة اللبنانية مثل ما أشار كمان قبل شوي الأستاذ أمير إنه هي ما طلبت وصاية إيرانية على بيروت، لكن طهران بتقول لا احنا عنا وصاية على بيروت وتحديدا على الضاحية الجنوبية. هلا برا جوا الضاحية الجنوبية هاي لن ننساها، هاي جزء من العاصمة الإيرانية طهران بيعتبروها. قديش هذا الموضوع خطير في نفس الوقت انه ترتهن يعني هيك بعض مراقبين رهن الدولة اللبنانية للموقف الإيراني، في المقابل بقول لك ما هم أصلا يعني مش مدافعين عن حالهم، يعني كدولة مش قادرة تمنع العدوان الإسرائيلي ومش قادرة توقفه. الدولة اللبنانية بتقول ما هو إحنا ما بدنا نكون جزء من هذا الصراع اللي إحنا مناش دخل فيه، يعني خلونا زي مثلا يعني بعض الدول العربية الأخرى ملهاش دخل في اللي قاعد بصير. شمعنا ليش؟ لأنه في هناك اللي هي أول شيء الخلفية الدينية للطائفة يعني الموجودة بالجنوب، معظمهم يعني شيعة، كمان الحزب وامتداده العسكري والسياسي والعقادي كمان الأدلوجي موجود مع إيران، وبالتالي لا ما بقدروا يفصلوا هذا الموضوع ولا بأي شكل من الأشكال عن العمق الإيراني. زي كمان الامتداد اللي موجود في مثلا بالعراق، الامتداد الموجود باليمن نفس الاشي كان يعني يمكن يكون مثلا حاولوا بالزمان بس كان في تدخلات قوية بالبحرين، بس البحرين تعتبر ما هي يعني وكأنها مستعمرة أمريكية بحكم وجود الأساطيل والقواعد وغيره وغيراته، فما بيسمحوش رغم أنه الأغلبية كمان أيديولوجيا تابعة لإيران. فهذا ولاية شو بقول عبر منصة إكس، بقول الرد الصاروخي الأخير جاء في إطار الرد من جنس ذات السلاسل. والله ما فهمت يعني أنه الجزاء جاء من جنس العمل، يعني جزاء من جنس العمل تمام. وأن ما جرى في بيروت فعل الحلقة الأولى من هذا الرد المتدرج، وأضاف بأنه حالة الأمن الحالية في منطقة باب المندب لا ينبغي أن تدفع الطرف الآخر إلى سوء تقدير موقف، وأكدا أن قوى المقاومة تمتلك القدرة على التأثير في الممرات البحرية الاستراتيجية وإغلاقها إذا اقتضت الظروف لذلك. وشدد ولايتي على أن الخيارات المطروحة اليوم أمام الخصوم تتمثل في وقف التصعيد والحماقة أو الدخول في معادلة ردع جديدة، يعني بكلهم لسه وراقنا زي ما هي جديدة. احنا عندنا مضيق باب المندب بنقدر نسيطر عليه، عندنا هرمز مسكرين ورامين المفتاح في الميه دوروا عليه، وعندنا لسه

أو ما شابه. هرمز وباب المندب اليوم بيخضعوا لتوازن عفوا ردعي منظم زي ما قال علي أكبر ولايتي اللي هو مستشار للمرشد. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية بأن العملية العسكرية جاءت ردا على الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 8 نيسان 26. وقالت بأن الأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد لبنان وإيران بما في ذلك الهجمات التي استهدفت سفن وأهداف إيرانية في المناطق الجنوبية خلال الأسبوعين استدعت هذا الرد. والله مسخمين ما لنا ولا أي ذكر إحنا. خلاص إحنا جماعة الأغنية هاي الأغنية بتمثلنا وإحنا موافقين تكون هاي الناطق الرسمي باسمنا وبنحكي فيها مع كل الدنيا.

الحوثيون كما تعرفون دخلوا على خط المواجهة مباشرة، ومن اللحظة الأولى أعلنوا حظر الملاحة الإسرائيلية بشكل كامل في البحر الأحمر. مرة واحد بقول بحر الأحمر المتوسط، يا سيدي بحر الأحمر المتوسط على وزن البحر الأبيض المتوسط، فهو فكر أنه كل بحر له لون بيكون متوسط. على كل حال، البحر الأحمر أعلن الحوثيون في اليمن عن حظر الملاحة الإسرائيلية بشكل كامل، الملاحة الإسرائيلية في مياه البحر الأحمر في أعقاب استئناف الضربات بين إسرائيل وإيران. وأعلن المتحدث باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع، وهو فعلا سريع، عن بدء تطبيق حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على إسرائيل في البحر الأحمر، معتبرا بأن كل التحركات أصبحت الآن هدفا لقواتهم العسكرية المسلحة لحظة إعلان ذاك البيان. وأضاف سريع: نؤكد بأننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وأن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. كما قال وتابع بيان الحوثيين: نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وإن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله، وعملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. سريع يعني تحدث عن المحاور المختلفة ومن ضمنها فلسطين وغزة وإلى آخره، وإحنا بنتذكر إنه اليمنيين هم آخر ناس وقفوا هذا من لما أعلنوا عن اتفاق شرم الشيخ، ظلوا لآخر نفس مع الحالة في غزة.

حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا ياريت تزودنا بالفيديو أخوي ناصر أبو رموز بيقول الآن تتم عملية الهدم لقصر يعود لعائلة حابس وعباس عفوا في يعني كما أشار بتوجه لخربة كلكس لعملية الهدم. وهذه الجرافات والآليات العسكرية التي كانت متجهة إلى المنطقة باشرة الآن بعمليات الهدم في هذه المنطقة في خربة كلكس. يعني عمليات الهدم بآخر سنتين ثلاث تضاعفت عن عشرات السنين.

ملف الحرب أيضا تؤكد الأطراف الأمريكية حتى الآن أنها لن تنخرط في هذه الحرب وأنها بمنأى عنها. مسؤول أمريكي قال بأن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية التي تم تنفيذها صباح اليوم الاثنين. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول عسكري أمريكي قوله الولايات المتحدة لم حتى الآن تشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران. وقال الموقع بأن الضربات الإسرائيلية كانت محدودة نسبيا من حيث النطاق، وتأتي هذه الضربات ردا على هجوم إيراني ضد إسرائيل وهو الأول منذ وقف إطلاق النار في 8 إبريل 25.

طبعاً قيد الإعداد فيديوهات لعمليات الهدم يتم تحويلها الآن مع الشكر للأخ ناصر أبو رموز. يسعد صباحك. هاي الفيديوهات تصلني الآن مباشرة من خربة قلقس حيث تتم عملية البدء بهدم هذا القصر لعائلة عباس في الخربة، وطبعا هذا يضاف إلى سلسلة عمليات الهدم المنتشرة في معظم محافظات الضفة الفلسطينية. يعني بروحوا للبنايات، لدور الناس، لبيوت الناس بعمليات هدم ممنهجة تستهدف كل شيء في حياتنا وفي حالتنا الفلسطينية. يعني قيد الإعداد الفيديوهات لبثها على الهواء مباشرة. هذا القصر المبني في خربة قلقس يعود لعائلة عباس، ويتم هدمه من خلال عدة آليات عسكرية إسرائيلية توجهت إلى المكان بحراسة من قوات الاحتلال وجيش الاحتلال الإسرائيلي لتبدأ بعمليات الهدم بشكل مباشر.

0: هذه إذن فيديوهات لعملية الهدم لقصر لعائلة عباس تجري الآن في خربة كلكس. يعني تخيلوا شعور بني آدم قاعد بيشوف بيته بيت العمر اللي انبنى بعركه وبتعب سنين وب يعني صبر عائلاتنا. وإحنا بنعرف قديش المواطن الفلسطيني بيتعب لا يعني يبني بيته بيت العمر وحياته وكذا وإلى آخره، ويرى أن هذه الآليات دون يعني أي رادع تقوم بعمليات الهدم ومسح هذه البنايات عن الوجود، بالرغم من يعني أنها موجودة في أماكنها الطبيعية، وهذه يعني مناطق سكنية فلسطينية معروفة. هذه الصور التي نراها وهذا الفيديو كان الله بالعون يعني. وأنا هون نتذكر أنه قديش في ناس شافوا بيوتهم قاعدة بتنهدم، والأسوأ من هيك كمان الطريقة الجديدة اللي قاعدين بيحذروا فيها الناس من أنه باستنساخ طريقة الهدم في القدس، بأنه يقوم بهدم البيت بإيده، يعني يهدم بيته بإيده، لأنه تكلفة الهدم بتكون على حسابه إذا ما كانت يعني فوق ما هذا الموضوع، بده يدفع له 120 ألف شيكل للجرافات والآليات اللي حتهدم البيت. ربنا يكون بالعون وربنا يهدي البال، وإنه قديش هذا الإشي مؤلم وبزعل، لكن بأكد إنه شعبنا قادر إنه يظل، وكل اللي انهدمت بيوتهم ظلوا موجودين في البلد، ما حدا ترك البلد، ما حدا هاجر من البلد، واللي ما قدرش يبني بيت بداله بنى خيمة جنبه وقعد فيها وبنى على أطلاله أو على جنب منه بيت آخر. اليوم قاعدين كمان بحذروه منه حتى استخدام المنطقة مرة تانية يمنع، كما حدث في تركوميا، منعوا صاحب البيت جعافري من أنه يكيمر طمم ويبني مكانه يعني كمان، أو حتى يستخدم أي إشي من حتى يعني من مخلفات البيت المهدوم ممنوع. كلها يعني وسائل ضغط لتعكير أجواء الحياة بأي شكل من الأشكال، وأنه الكل مستهدف في الحالة الفلسطينية. خلنا نأخذ مشاركة في معنا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يصبح خير أبو أحمد.
0: الله يربحك. أنا عمو بشحدة.
1: كيف أيامك؟ كيف أنت؟
0: الله يرضى عليك. تمام، هلا. أنت كيفك؟
1: الله يا أبو أحمد، ما هو سلمان منهم، لا شجر ولا بشر ولا حجر. آمن بالله، بحرقوا الأراضي وبخلعوا الزيتون وبخلعوا الشجر وبحرقوا الزرع، يعني مش بس الحكومة، المستوطنين.
0: ما هم نفس الإشي؟
1: والله عاتوا في الأرض فساد يا أبو أحمد.
0: ما هم نفس الإشي الحكومة
1: وربنا وربنا يفرج علينا.
0: آمين يا رب. آمين آمين آمين. اللهم آمين.
2: جبارين يا رب.
1: والله والله
0: ما عليك
1: صامدين في البلاد، مش رايحين نرحل.
0: هينا قاعدين، شو نسوي يعني؟
1: ما احنا نرحل إلا على الآخرة
0: إن شاء الله.
1: مهما يعملوا
0: خير،
1: ما بهمك يا زي ما قالها، يا جبل ما يهزك ريح.
0: نعم صحيح. هذا يعني اليوم بثبت الفلسطيني بإشي واقع، بعيدا عن الشعارات وبعيدا عن كل إشي، إنه هو قاعد في هالبلد رغم كل تعكير أجواء الحياة بكل تفاصيلها، إلا إنه ثبات المواطن الفلسطيني جزء من عقيدته، جزء من دينه، جزء من إيمانه، جزء من وطنيته، جزء من كل هذه التفاصيل اللي بتكون هويته الوطنية الفلسطينية. وهذول المتجمعين من أي مكان في الدنيا ومن أقطار الدنيا، أكم من ولد وبنت يعني دايرين في هالجبال
1: من العالم كله.
0: نعم صحيح.
1: لملمين والله يا أبو أحمد.
0: بعين الله عمو بشحده، سلامات، شكرا، يسعد صباحك وربنا يكون بالعون. يعني للأمانة صح، الأشياء بتسم البدن وبتزعل، إنه يعني قديش عمليات الهدم اللي قاعدة بتتم وعمليات القتل. وطبعا هم عملوا زي ما بقولوها موضوع غزة كأقصى حد للموضوع، وإنه بعديها يلا هاي يعني مدن كاملة تم تدميرها. قبل يومين شفت فيديو لحدا طيار كان معدي من يعني يبدو من إشي أوروبي، ولكن أصوله من غزة، يعني هو من غزة طلع قاعد بأوروبا، يبدو درس طيران أو كملوا إشي، فصادفت إنه إجا ليرمي مساعدات في ذروة الحرب على غزة، كما كانت تعمل بعض الدول أسوة بما قامت به المملكة الأردنية. فكان بيحكي عن المنطقة، بعرفش مدى صحة هذا الفيديو طبعا، انه كيف رصد هو كمواطن عاشي بغزة شمال غزة ومنطقة البركة ومنطقة كذا وانه كلها مدمرة. يعني اليوم اسرائيل لما قامت بعملية مسح كامل لبيت حنون بيت لاهية وصولا لمشارف شمال مدينة غزة وفي الجنوب مسح رفح وصولا الى خان يونس ومشارف كما يعني هاي المناطق اليوم كلها تم تدميرها ومسحها بشكل كبير جدا رغم انه هي يعني مناطق مدن يعني مليئة بالملأ بالناس والمواطنين والحياة الجامعات المدارس المستشفيات الخدمات الأندية الشوارع البنية التحتية الطرق التحلية كل هذه الأمور اللي يعني تبخرت وأصبحت أنقاض فوق رمال فقط لا غير وما تبقى فقط بعض يعني رصد حركة لبعض مستعمرات عسكرية طبعا أو خلنا نقول مواقع عسكرية صغيرة في مناطق مختلفة من ما تم احتلاله في قطاع غزة. يعني اليوم الإسرائيليين أخذوا خلنا نقول 60% من غزة دمروها دمروا كل معالمها الفلسطينية وأقاموا معسكرات إسرائيلية متباعدة ضمن هندسة عسكرية هجومية في محيط غزة على أنقاض منازل وبيوت وأحياء ومناطق المواطنين كان الله بعونهم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال

0: الفايبر حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
6: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، السيارة الصحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
6: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال. يا عم هو الاحتلال ما نعرف نسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعرف نسوي من هون. يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بركوب شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
6: إحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله ظل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نرى اليوم يعقوب الطريد يستلقي على الأرض من شدة التعب بعد أن اتخذ من بعض الحجارة وسادة لرأسه. كان البرد قارسا، لا سيما وأن المنطقة مرتفعة ومكشوفة ومنعزلة. أرجو أن تبقوا معي أحبائي لنرى ماذا حصل مع يعقوب.
2: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين. هذه صديقتكم ميسون فهمي ترحب بكم أجمل ترحيب، وتتمنى أن نقضي معا في دراسة كلمة الحياة أجمل الأوقات وأكثرها فائدة.

الدقيقة التي تمضي لا تعود مستمعي. هذا القانون يسري على الجميع بمن فيهم أنت وأنا، لذلك لا غرابة إن وضع الفلاسفة للوقت ثمنا أغلى من الذهب، مع أننا منحناه مجانا، أعني الوقت، وبالتالي فالإنسان مدعو للاستفادة من كل دقيقة في حياته.

يحكى عن رجل خرج يوما يصطاد سمكا، وبعد ساعة قضاها دون جدوى وقعت سنارته أخيرا على صيد غريب، فقد رأى عندما سحبها أن على طرفها سمكة ألوانها من ألوان قوس القزح، وعيناها تكادان تنطقان بالحياة والحيوية. وبعد أن أخرج الشص من فمها وهم بوضعها في سلته، فاجأته هذه السمكة بالكلام وقالت: سيدي، أرجو أن تلقيني في البركة وسألبي أي ثلاث رغبات تشتهيها نفسك، فأنا كما ترى لست سمكة عادية. وبعد أن أفاق الرجل من دهشته تأمل فيها وقال: لا، بل جعليها 5 رغبات، هكذا تتم الصفقة بيني وبينك. أجابت السمكة وهي تلتقط أنفاسها الأخيرة: سيدي، لا أقدر أن أمنحك إلا 3 فقط. عاد الرجل يتأمل العرض وقال أخيرا: حسنا، أكتفي ب4 رغبات. ومرة ثانية بصعوبة بالغة أجابته السمكة: ولكنني لا أقدر إلا أن أحقق 3 فقط. شد الرجل حاجبيه متأملا هل يرفض الطلب أم يقبله، ثم قال: حسنا، أقبل عرضك، ولكنني أريد ضمانات أولا، فما هي الضمانات التي تقدمينها لي؟ نظر إلى السمكة ولكنها لم تجب، كانت ميتة لا تتحرك بين يديه. هل هو الوقت الذي نضيعه أم هي الفرص التي نفقدها؟ ثم إن كانت فرص الاستفادة المالية أهم من أن نهملها، فهل نسمح أن نفقد فرصا تخص سلامة نفوسنا الخالدة ومصيرها؟ المسيح يفتح لك باب النجاة اليوم مستمعي. هل قبلت خلاصه؟ هل تقبله اليوم؟ هي فرصة لا تعوض، وإلا فقد تموت السمكة بين يديك أنت أيضاً.

0: أحلى الأوقات أرجوها لكم الآن في صحبة الأخ سهيل موسى.
1: أهلا بكم أحبة مشوارنا في لقاء جديد وموعد آخر مع كلمة الله. وهل يوجد ألذ وأمتع من التأمل في أعماق بحور هذه الكلمة؟ فهناك توجد اللآلئ الثمينة التي تغني حياتنا وتثريها. تركنا يعقوب في الحلقة الماضية وهو مرتعب من أخيه عيسو بعد مؤامرة المكر والخداع التي أحاكها بالاشتراك مع أمه رفقة. لقد استغلا ضعف جسد إسحاق إذ رأيا أن عينيه كلتا عن النظر. أخذا في تدبير الحيل عوضا عن انتظار الله الذي كان في قدرته أن يخيب فكر إسحاق الذي ظن أن يبارك من لم يباركه الله. لربما اعتقد يعقوب أن الذي عمله كان عن حسن نية وبكل براءة تحقيقا لإرادة الرب، ولكن صدقني يا أخي، لم يكن للرب أي شأن في فعلته هذه. أراد أن يحقق أطماعه بطريقة غير شرعية البتة. كثيرا ما نعتقد أن الغاية تبرر الوسيلة، ولكن ليس في قاموس الله. نعم، لقد ارتكب يعقوب أبشع فعلة بمؤامرة مع أمه. هناك البعض ممن يبررون أعمالهم الخبيثة بالقول أن أمهم لم تكن تعاملهم معاملة حسنة وهم أطفال، ولكن في هذه الحالة صدقوني، لم يعامل يعقوب إلا بالدلال من أمه التي أفسدته بدلالها الزائد. وتكتشف الجريمة ويملأ الحقد قلب عيسو ويتحدث عن مؤامرة لقتل يعقوب حالما يموت أبيه. يخبرنا العدد 42 من الإصحاح 27 من التكوين ما يلي: فأخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الأكبر، فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر وقالت له: هو ذا عيسو أخوك متسل من جهتك بأنه يقتلك، فالآن يا ابني اسمع لقولي وقم أهرب إلى أخي لابان إلى حاران. هنا أيضا نرى رفقة تحاول حل الأمور بيديها، وسنرى أنها دفعت هي الأخرى جزءا من ثمن الفعل المشينة، إذ أنها لم ترى ابنها يعقوب بعد أن أرسلته إلى لابان، فقد ماتت قبل أن يعود. ترسل رفقة يعقوب إلى بيت أخيها، وهناك يتعلم أهم الدروس في حياته. كان خاله سيضعه في مدرسة قاسية ويعلمه دروسا عديدة. كان يعقوب يعتقد أنه ذكيا للغاية، إلى أن وصل إلى خاله لابان الذي لم يضاهيه أحد في الدهاء. كان يعقوب سيرى أنه مجرد هاون مقارنة مع خاله. وأقم عنده أياما قليلة حتى يرتد سخط أخيك، حتى يرتد غضب أخيك عنك وينسى ما صنعت به، ثم أرسل فأخذك من هناك. لماذا أعدم إثنيكما في يوم واحد؟ هذه الأيام القليلة امتدت إلى 20 سنة، ماتت خلالها رفقة ولم ترى ابنها المدلل. يمكنك مستمعي أن تتخيل حياة رفقة في تلك الفترة قبل مماتها، سيما وأن علاقتها بعيسو لم تكن على ما يرام. وقالت رفقة لإسحاق: مللت حياتي من أجل بنات حث. إن كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حث مثل هؤلاء من بنات الأرض، فلماذا لي حياة؟ سنرى بعد ذلك أن الأمور انقلبت ولم تسر كما أرادتها رفقة. هذا يأتي بنا فورا إلى الأصحاح 28 من التكوين، وأقرأ لك صديقي الآية الأولى، إذ لدي تعليق أحب أن أقدمه لك في هذا اليوم. فدعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان. عبر العهد القديم نجد أن الله لا يرضى أبدا بزواج القديس من غير القديس. تذكر أن زواج النسل الصالح في البداية من نسل قايين الشرير جلب دينونة الطوفان. زواج المؤمن بغير المؤمن دائما يؤدي إلى نتائج روحية سلبية. أنا أعرف أن شباب اليوم لا يستمعون إلى نصيحة من هم أكبر سنا منهم. حالات كثيرة مرت علينا رأينا فيها المآسي. شاب مؤمن مكرس يبغي الزواج من فتاة مهذبة وجميلة ولكنها لا تعرف الرب، يصمم على الزواج منها ظنا منه أنه سيربحها للمسيح بعد الزواج. صدقوني هذا لا يحصل في 99% من الحالات، فالشخص الذي لا يقبل المسيح قبل الزواج لن يقبله بعد الزواج، بل العكس هو الذي سيحصل، إذ أن الشريك غير المؤمن سيعمل جاهدا لإبعاد المؤمن عن طريق الرب. لا يمكننا أن نناقض الله في هذا المجال، فقد قال على فم عبده بولس: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلمة. نعم، هذا ما يصرحه العهد الجديد لنا وبشدة. نعود الآن إلى يعقوب الذي سرق البكورية من أخيه مع أنها كانت له أصلا من قبل الله. لم يكن بحاجة إلى انتقال البركة عن طريق أبيه، فإبراهيم لم ينقل البركة لإسحاق ابنه، بل الله هو الذي بارك إسحاق، وسنرى أن الله هو الذي سيعطي البركة ليعقوب أيضا. لم يكن هناك أي داع للخديعة، وسنرى لاحقا كيف أن الله سيتعامل مع يعقوب في هذا الشأن. ثم تأتي خطة رفقة لإنقاذ ابنها من يد ابنها الآخر بإرسال يعقوب إلى خاله لابان بحجة الزواج من بنات شعبه وليس من الحثيين. سنرى في هذا الإصحاح الذي أمامنا الآن يعقوب يترك البيت ثم يتقابل مع الله في بيت إيل، حيث يؤكد له الله العهد المبرم مع إبراهيم.
2: من أجل الفائدة وقبل أن نستهل تأملاتنا في الأصحاح 28، لابد من قراءة بعض الآيات منه. ستقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة من العدد الأول وحتى التاسع.
0: فدعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، قم اذهب إلى فدان أرام إلى بيت بتؤيل أبي أمك، وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لابان أخي أمك، والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب، ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. فصرف إسحاق يعقوب فذهب إلى فدان أرام إلى لابان بن بتؤيل الأرامي أخي رفقة أم يعقوب وعيسو. فلما رأى عيسو أن إسحاق بارك يعقوب وأرسله إلى فدان أرام ليأخذ لنفسه من هناك زوجة، إذ باركه وأوصاه قائلا: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، وأن يعقوب سمع لأبيه وأمه وذهب إلى فدان أرام، رأى عيسو أن بنات كنعان شريرات في عيني إسحاق أبيه. فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم أخت نبيوت زوجة له على نسائه.
1: من الواضح الآن أن إسحاق فهم تماما أن الله أعطى البركة لإبراهيم، ومن ثم نقلها إلى إسحاق، وبعدها إلى ابنه يعقوب. فلما رأى عيسو أن إسحاق بارك يعقوب وأرسله إلى فدان أرام ليأخذ لنفسه من هناك زوجة، فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم أخت نبيوت زوجة له على نسائه. فعل عيسو ذلك ظنا منه أنه سيسر أباه، ولكن كلا، حاول تقليد أخيه لأن زوجتيه الكنعانيتين كانتا سبب مرارة لأبيه، على أنها محاولة بدون الله. لم يكن لله حساب في أفكار عيسو حينئذ، ومن هنا فقد أخفقت تلك المحاولة، كما أنه أخذ بنت إسماعيل سليلة الجارية التي طردت من بيت إبراهيم، فلم يكن له إيمان، بل مجرد جهد طبيعي دون ثمر. وطبعا بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله.
2: نأتي الآن أصدقائي إلى فقرة هامة جدا وجميلة في الوقت ذاته. الله يظهر ليعقوب في بيت إيل. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون من العدد العاشر وحتى الخامس عشر من الفصل 28.
0: فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران، وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت، وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه، فاضطجع في ذلك المكان ورأى حلما، وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهو ذا الرب واقف عليها. فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به.
1: والمكان الذي أتى إليه يعقوب يدعى بيت إيل، أي بيت الله كما سنرى بعد قليل. تقع بيت إيل شمالي القدس، بينما أتى يعقوب من جنوب القدس. لابد وأنه مشى مسافة 70 كيلومترا تقريبا. أراد أن يبتعد عن عيسو بقدر الإمكان. يا لغباوة الإنسان، لو كان يعقوب قد ترك أمره لله لما اضطر أن يهرب ويلتجئ إلى حاران، بل كان الله أجرى في عيسو مقاصده، وكان يعقوب تمتع بذلك السلام العجيب الذي لا يملك على القلب إلا ما تسلمنا كل شيء في يدي الله. من الناحية الأخرى، كان لابد ليعقوب أن يأتي إلى بيت إيل ليتعامل معه الله بطريقة أخرى. نعم، إنها نعمة الله التي تتفاضل دائما وسط جهالتنا وضعفنا، وتعاملات الله هذه يا صديقي لا تبرر أبدا خطأنا وعدم إيماننا، ولكنها تبين صلاح الله وتعزي قلوبنا، فإن الله جل جلاله من حكمته فوق كل الظروف أنه يخرج من الشر خيرا. ترى ماذا كان شعور يعقوب في تلك الليلة؟ لابد وأن الشعور بالوحدة كان يخيم عليه بينما كان مشوقا للعودة إلى البيت وإلى أمه. وحسب السجل الإلهي كانت هذه أول ليلة له بعيدا عن البيت، عن مكان الراحة. صديقي المستمع، هل تذكر أول ليلة لك بعيدا عن الوطن؟ أنا أذكر تلك الليلة التي ذهبت فيها للدراسة إلى فرنسا وأنا ما زلت في 17 من عمري. شعرت بأني بعيد جدا بالرغم من المستقبل الذي كان ينتظرني، إلا أنني كنت أفضل العودة إلى الوطن والبيت. كم شعرت بالحنين إلى الأهل والأصدقاء في تلك الليلة التي قضيتها في الفندق بعد تعب السفر وعنائه. لذا فإنني أفهم شعور صديقنا يعقوب الذي كان مربوطا برداء أمه طيلة أيامه، مع أنه أصبح رجلا، والآن حان موعد الفطام، إن صح التعبير، الفطام المعنوي عن أمه وبيته. نرى يعقوب الطريد الآن يستلقي على الأرض من شدة التعب بعد أن اتخذ من بعض الحجارة وسادة لرأسه. كان البرد قارصا، لسيما وأن المنطقة مرتفعة ومكشوفة ومنعزلة، وأهالي تلك المنطقة اليوم يعرفون عما أتكلم. ورأى حلما، وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها. عندها يظهر له الله ويؤكد له عهد إبراهيم، يتنازل ليعلن له مقاصده من جهته ومن جهة نسله أيضا. وهو ذا الرب واقف عليها، فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضجع عليها أعطيها لك ولنسلك. أذكرك صديقي أن في نفس هذا المكان ظهر الله لإبراهيم أول مرة بعد أن وصل إلى أرض فلسطين. ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. لقد أعطى الله ليعقوب ما أعطاه لإبراهيم أولا وأكده لإسحاق ثانيا. وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. يا له من عزاء وتشجيع لشخص يشعر بالوحدة وهو متغرب عن بيته وفي رحلة مشقة إلى أرض بعيدة. كأن الله يقول له: سأكون معك يا يعقوب وسأعيدك إلى هذه الأرض. أما عن الرؤيا التي أراها له الرب في الحلم، فكانت سلما تصل إلى السماء. ماذا تعني هذه السلم؟ لقد شرحها الرب يسوع عندما دعا نثنائيل في العهد الجديد في بداية إنجيل يوحنا. ونثنائيل كان رجلا حكيما متعلما، لكنه كان متشككا بعض الشيء، وعندما سمع عن يسوع تساءل: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟ وكان يسأل الرب كيف عرف عنه. أجابه المسيح أنه قبل أن يدعوه فيليبس رآه تحت شجرة التين. فأجاب نثنائيل الرب: يا رب، أنت حقا ابن الله وملك إسرائيل. اقتنع بعد أن كان متشككا. اسمح لي أن أقرأ لك الآيات كما وردت في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول والعددين 50 و51. أجاب يسوع وقال له: هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. إذن ما هي السلم؟ إنها المسيح ابن الإنسان، والملائكة يصعدون وينزلون عليه، بمعنى أنهم يخدمونه ويخضعون لأوامره. وسيسمع نثنائيل من أعلى هذا السلم صوت الله يتكلم: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. صديقي، إن الله اليوم يتكلم لنا من خلال ابنه يسوع المسيح. لا يمكننا أن نأتي إلى الله بدون المسيح. هو الوسيلة الوحيدة التي تصلنا بالسماء، هو سلم النجاة التي نرتقي بها إلى فوق. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ترى هل سلمت حياتك له؟ هل قبلته مخلصا شخصيا لك؟ أرجوك أن تفعل ذلك الآن وقبل فوات الأوان. لا يمكنك أن تسمع عن المسيح مستمعي وتبقى ساكنا، لابد أن تركض إليه لتعرفه حق المعرفة. وإذا احتجت مني أي مساعدة فلا تتردد في الكتابة إلي أرجوك. لقد كشف الله هذه الحقيقة ليعقوب المخادع، ولكن ما زال أمامه الكثير ليتعلم. أتى إلى يعقوب الملقى على الأرض وهو عاجز وبائس ليعلن له غناه وقدرته، وبنفس هذه الطريقة يتعامل معنا الله. فهو يريد أن يعلمنا، يريد أن يدخلنا في مدرسته حتى ولو كانت الدروس صعبة ومؤلمة أحيانا، لكنه يفعل ذلك من فرط محبته لنا، لأنه يريد خيرنا. هو يسمح بالتجارب المحرقة ليهزنا ولينبر على أمور لا ترضيه في حياتنا، كما أن هذه التجارب تعطي قوة لمتوننا وشجاعة لحياتنا وتجعلنا نقف ونصمد من أجل الرب. هل أنت في ضيق اليوم مستمعي؟ هل تشعر أن أمواج البحر عالية والسفينة صغيرة لا تقوى عليها؟ ثق اليوم أن الله لا يريد إلا خيرك ومصلحتك. انظر إلى المسيح، السلم المنصوب من السماء إلى الأرض ليرفعك إلى فوق، فوق كل صعوبة وضائقة.
2: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلبك وفكرك في المسيح يسوع. آمين.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: شركة طارنار إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
3: راديو موال

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 877-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: جاع،
2: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟
4: رونالدو رونالدو
5: لك أيوة، يلا شوت.
4: لا شو صار؟
5: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: يحبس أنفاسنا رونالدو رونالدو رونالدو
1: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المرياتشي هو رحلة رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك هاتف رقم 274-1606 المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: بأجمل الأوقات وباقات الزهور، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم، بطلة مسائية جديدة عبر أثير موال من مدينة بيت لحم وحديث البلد. بالأمس أول ما وصل خبر عودة إطلاق الصواريخ عادت الحياة إلى طبيعتها الأولى، كان في إقبال كبير من قبل المواطنين على تعبئة مركباتهم بالوقود، كان في هجوم كبير على محطات الوقود، في بعض محطات الوقود أغلقت أبوابها من كثرة الازدحام، وكأن الحياة توقفت للحظات ما. كان في أيضا إقبال على شراء المواد الأساسية، حركة هيك اشتغلت، والكل كان متخوف من أن هذه الحرب ربما ستطول نوعا ما وستتوقف الحياة، مع العلم أن عندنا تجارب كبيرة كشعب فلسطيني. للأسف الشديد، وبنقول هالأسف الشديد، ما بنتعلم لا من تجاربنا ولا بنتعلم من ظروف حياتنا، ولا كأن كل ما يجري في المنطقة نأخذ منه الدروس. أول ما نسمع عن إطلاق صواريخ أو أي شيء نصعد إلى أسطح المنازل، أول ما نسمع أن في حرب قائمة أول شيء بنفكر كيف نعبي سياراتنا بالوقود، كيف نروح نشتري مواد أساسية، كيف نجهز أنفسنا، وكأن خلص انتهت الحياة. كان في بالأمس استغلال كبير من بعض المحلات التجارية اللي حاولت هي الأخرى رفع الأسعار بعد ما شافت تهافت المواطنين. مع ساعات الصباح يعني بلشت الأمور تعود إلى طبيعتها، وكأن الحياة عادت من جديد إلى طبيعتها بشكل سريع جدا. اليوم أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني رسميا وقف الحرب على إسرائيل، موجها تحذيرا حازما بأنه في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا سيما في جنوب لبنان فإن الرد الإيراني القادم سيكون أشد قوة. يأتي هذا الإعلان بعد تصعيد ميداني حاد شهد تبادلا للضربات الصاروخية والجوية بين إسرائيل وإيران. إيران أعلنت وقف الحرب رسميا، وفي إسرائيل أيضا كما تقول المواقع الإخبارية إسرائيل وافقت على وقف الحرب هي الأخرى، يعني بناء على طلب ترامب كما تقول وسائل الإعلام العبرية، لكن إسرائيل أكدت أنها ستواصل عملياتها، تواصل العمليات في جنوب لبنان. هذه الأخبار ربما هي الرئيسية عبر المواقع الإخبارية. كمان اليوم سمعنا الانفجارات في بيت لحم، الكل شعر هيك بالخوف نوعا ما. كان في عندنا سقوط شظايا صاروخية داخل منزل في الخليل، وأيضا في منطقة أبو ديس، مناطق عديدة أيضا في الضفة الغربية تساقطت فيها شظايا الصواريخ الاعتراضية. الحمد لله لم يبلغ عن وقوع إصابات، لم يبلغ عن وقوع إصابات. أيضا يعني كان في حديث كثير اليوم حول الموقف الأمريكي اتجاه ما جرى صباح اليوم والليلة الماضية، لكن إيران أكدت أن المباحثات مع الولايات المتحدة والهادفة لوضع حد الحرب في الشرق الأوسط تتواصل عبر الوسيط الباكستاني رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل. كان في حديث أيضا للرئيس الأمريكي ترامب الذي يتحدث دائما عكس ما يفعل، حيث طالب ترامب إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار فورا. وفي أول تعليق له على الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل والتي أتت بعد الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، كتب ترامب: يجب على إسرائيل وإيران التوقف فورا عن إطلاق النار. يعني هذا الموضوع ربما هو الخبر الأكثر انتشارا عبر المواقع الإخبارية كما قلت اليوم، اللي هو عودة أجواء الحرب من جديد إلى منطقتنا. لاحظنا أيضا للأسف الشديد كما قلت قبل قليل إن أثناء إطلاق الصواريخ كانت أيضا الحياة حياة المواطنين اعتيادية جدا، وخاصة في المناطق التي تساقطت عليها الشظايا، يعني كان في هجوم كبير من قبل المواطنين على مكان سقوط الشظايا وتقليبها والنظر إليها، فحصها، التدقيق بها، التقاط صور تذكارية أيضا مع هذه القطع، مع العلم أن الشرطة ناشدت منذ صباح الباكر المواطنين عدم العبث، عدم العبث بهذه المحتويات، لأنها ممكن لا سمح الله أن تنفجر في أي دقيقة وفي أي لحظة. الشرطة أكدت أن الجهات المختصة تتحرك إلى الموقع الذي تتساقط فيه الشظايا فور تلقي البلاغ، ويتم تأمين المكان لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين، وطلبت من المواطنين الابتعاد عن أماكن سقوط هذه الشظايا، فيما تركت المهمة لوحدة هندسة المتفجرات المختصة بفحص الشظايا وكيفية التعامل معها وفق الأصول الفنية وكذلك نقلها من الموقع بشكل آمن. رغم هذه الدعوات إلا أن الصور كما قلنا، هجوم المواطنين، التقاط الصور، العبث بهذه يعني الشظايا يعني مستمر في كافة المناطق للأسف الشديد. اليوم أيضا كان في دعوات كثيرة من قبل المواطنين العاديين، يعني بيقولوا لبعضهم الآخر ما في ضرورة لحالة الهلع الكبيرة اللي شاهدناها الليلة الماضية. المطلوب إن نكون اليوم أكثر وعي، عندنا تجربة أكبر كيف نتعامل مع هذه الظروف ومع هذه الأيام الصعبة. اليوم إذا ما تعلمنا من تقريبا ندخل العام الثالث من هذه الحرب، إذا لم نتعلم من أخطائنا الماضية، إذا لم نتعلم من تجاربنا، لا فينا ولا في أي شيء. يعني حتى لو كل لحظة طلع لنا ناطق باسم الشرطة ولا ناطق باسم الجهات الأمنية وبقولنا ديروا بالكم خذوا حذركم، فأعتقد أن يعني كلام لن يدخل عقول العديد من المواطنين. بالنسبة لواقع المحروقات يا أخوان، المحروقات متوفرة والتمديد مستمر، وما في داعي انك تروح تتداين حتى تعبي تنك البنزين بالمحروقات. ما في داعي انك تضايق على نفسك وتقول في عندك أولوية انها تكون السيارة مليئة بالوقود. يعني لا سمح الله اذا صار اغلاقات شو بدك تعمل؟ يعني تقعد جنب السيارة وتبكي يعني، ولا شو بدك تعمل؟ يعني لو كانت مليئة بالوقود، بالعكس ممكن لا سمح الله إنها تكون يعني خطرة في أماكن معينة. فالأفضل إن شوي هيك نتأنى، نترك الأمور على حالها، نكون هيك عنا نوع من الهدوء النفسي في مثل هذه الحالات. إن شاء الله هذه الصفحة انتهت كما تقول إيران وإسرائيل، والعودة مجددا إلى وقف إطلاق النار. هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم، يبقى لمداخلاتكم الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال ضمن حديث البلد لهذا المساء، وأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح، أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة. دائما نسعد بسماع أصواتكم.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-2019-10، واتساب 0079-592-2017.
0: دائما وأبدا مساء الخير, مساء المحبة للجميع. حابين نمسي على كل الأصدقاء, أخونا أحمد الله يسعد مساك, أبو عبود قعدان من غزة مساء الخير, أخ عثمان يا صديقي أجمل مذيع بالوطن العربي, شكرا كثير صديقنا العزيز أبو عبود قعدان من غزة. نادر الزغل مساء الخير لكل الأصدقاء كمان بيتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية, ودائما نسعد بوجودكم إلى جانبنا. كمان حابين نمسي على صديقنا خليل هريمي أبو محمد الله يسعد مساك الغالي, مسك الحياة مساء الخير. إسماعيل عمية أبو البهاء الله يسعد مساك, وبنبارك لك تفوق ابنتكم وتخرجها من الجامعة, ألف مبروك إن شاء الله. ندى أبو خدير مساء الخيرات والمسرات للجميع. وحابين كمان نمسي على الجميع, محمد فايز يسعد مساك. وخلينا نتوقف بداية مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية, ومعنا من هناك الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض الله يمسيكم بالخير بداية.
2: جل مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام, طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا بك دائما. كيف ستبدو أحوال الطقس المقبلة خلال الثلاثة أيام المقبلة علينا فياض؟
2: نعم بشكل عام زميلنا عثمان, يوم الثلاثاء لدينا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة, تسود أجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية, حارة في بقية المناطق مع بقاء الأجواء الصافية بشكل عام في أغلب المناطق من البلاد. يوم الأربعاء والخميس ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ, لتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق, تسود أجواء أيضا جافة وصافية بشكل عام. الرياح السائلة لدينا خلال هذه الأيام ذو طابع غربي إلى شمال غربي خفيفة إلى معتدلة السرعة. يوم الجمعة إن شاء الله تعالى والسبت تعود الأجواء إلى الانخفاض, لتسود أجواء لطيفة خلال ساعة المساء والليل في أغلب المناطق من البلاد. خلال هذه الفترة زمننا عثمان, تحذر الأرصاد الجوية الأخرى المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة, ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة, بالإضافة إلى عدم ترك الأطفال أو المحروقات داخل السيارات خلال هذه الأجواء الحارة ولو لفترات زمنية قصيرة. درجات الحرارة العظمى متوقعة هذا اليوم في مدينة القدس وبيت لحم العظمى 29, الصغرى 17, بعدين ترتفع لتصبح 30 وتصبح الصغرى 20. طبعا هذا كله بإذن الله تعالى, وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان
0: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا, جهودكم مباركة. الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية يعطيكم ألف عافية.
2: طيب الله أوقاتكم بكل خير زميل عثمان.
0: الله يكون معك. إذا دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية يعني دائما بتحذر المواطنين من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة, مع العلم يعني للأسف, ونقولها دائما للأسف, إن خلال هاليومين كان عندنا عدة حرائق في مناطق في محافظة بيت لحم, وذلك بفعل إشعال النار في مناطق فيها أعشاب جافة. انتبهوا كثير للموضوع. وكمان المدخنين على الشوارع الرئيسية يا أخوان, يعني وانت تدخن يوم تخلص السيجارة حاول تطفيها قبل ما تقوم بإلقائها من شباك المركبة, لأنها ممكن أن تسقط على أعشاب جافة ويعني تسهم في إشعال حريق. ممكن هذا الحريق يؤدي إلى إيذاء العديد من المواطنين, ممكن أن تكون أنت المتسبب بسبب إهمالك, أنت المتسبب في كوارث تحدث لبعض العائلات وبعض المواطنين. انتبهوا دائما لتصرفاتكم. إبراهيم أبو يوسف بمسي على الجميع. عرفات صافي مساء الخير. الحج أبو صالح الله يسعد مساءك بالخير والمحبة. أبو دياب بقول معقول في ناس اتداينت وعبت محروقات؟ نعم في ناس اتداينت وراحت تعبي محروقات. محمد زيادة مساء الخير. أيوب جبر يسعد هالمساء. هيل النصار مساء الخير. وبالفعل في ناس يا أخوان ممكن يبدي المحروقات في مركبته والدخان على أشياء أساسية لعيلته وبيته. تخيلوا في ناس كثير يا أخوان بقول لك أنا ما بداين للبيت إلا الدخان, يعني الدخان عندهم خط أحمر يعني ممكن يبدي الدخان على كل الأشياء. والناس كمان المهووسين بالمركبات بيقول لك دمت وعندي تانك مليان فأنا في أمان. وهذا الموضوع بساعد الليلة الماضية في حدوث فوضى وازدحامات على الطرقات والقرب من محطات تعبئة الوقود. إن شاء الله أنها ما بتتكرر مثل هذه الأعمال، وبتكون الأيام القادمة هيك تعلمنا أشياء كثيرة من حياتنا. اليوم ربما رغم الانخفاض كما يقول بعض التجار، كان في انخفاض في أسعار الدواجن، أسعار البيض، انخفاض أيضا في بعض الأسعار المواد الأساسية. في ناس بيعزوا ذلك يعني إلى موضوع قضية الطيبات وعدم تناول نوع معين من الطعام أدى إلى انخفاض كبير في أسعار الدجاج والبيض. والبعض الآخر يقول أن مزارع الدجاج نضجت مرة واحدة، وهذا السبب الذي ساهم في وجود هذا الموضوع بكثرة. في مقطع فيديو يتم تناقله الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجنود إسرائيليين برفقة مستوطنين يصادرون حمارا ومركبة من بلدة بيتا جنوب نابلس. مقطع فيديو يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أخونا محمد نواورة، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، شكرا كثير أخي محمد. وكمان بنوجه تحياتنا لصديقنا العزيز أبو علي اللي بيتابعنا كمان من الأردن، الله يسعد مساك بالخير والمحبة، شكرا كثير يا محمد، يديم عليك الصحة دائما. الأخبار التي تتعلق بعودة الحرب وكيف التجهيزات، وهل نحن مستعدين للمرحلة القادمة إذا ما استمرت هذه الحرب. ربما اليوم يعني شاهدنا آلاف من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث حول ذلك، وبتتحدث كمان عن كيف الاستعدادات ممكن تكون، هل بالفعل في عندنا أماكن آمنة ممكن يلتجئ إليها المواطنين، مع العلم إن يعني من بداية الحرب ونحن نقول إن ما في عندنا ملاجئ، ما في عندنا يعني استعدادات كبيرة، لكن في عندنا إن نأخذ بالظروف الحالية في أماكن ممكن ما تصل إليها الشظايا، أماكن تكون أكثر أمنا. هذا الموضوع كمان إلى علاقة بهذا الموضوع، ممكن إن لا سمح الله ما يحدث عندنا إصابات أو ضحايا كما حدث في المرات السابقة. والكل بيعرف ماذا حدث في محافظة الخليل في الجولة الماضية عندما فقدنا 4 من السيدات في المنطقة. أحمد محيسن يسعد مساك، شكرا كثير، شكرا لصديقنا

0: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أكرم العيسم. أستاذ أكرم مساء الخير.
1: يسعد مساك، يسعد مساء السادة المستمعين والمشاهدين.
0: نعم، ربما كنا نعيشك حالة من الحرب الباردة، الحرب الإعلامية، إلى أن انفجرت الأوضاع الليلة الماضية وعادت صافرات الإنذار والصواريخ الاعتراضية لتسمع في العديد من محافظات الضفة الغربية. بداية، هل نستطيع أن نقول هذه جولة أم أننا سنستعد ربما لتصبح هناك رد فعل ورد فعل في الأيام المقبلة؟
1: بداية حقيقة الحرب لم تتوقف، إنما أخذت أشكال جديدة. ربما نحن بالضفة الغربية لم نعد نسمع لصافرات الإنذار، لكننا نسمع صفير الطائرات وهي تتدرب في سماء الضفة الغربية، وبالتالي وكأنهم يرسلون رسائل لنا نحن في الضفة الغربية أننا ما زلنا نقبض على الزناد. هذا فيما يتعلق بالإسرائيليين. أعتقد أن الجولة الحالية هي جولة، ولا يعني أن الحرب ستتوقف. ربما تتوقف هذه الجولة عبر الإعلان الأمريكي، وكأن أمريكا تريد أن تنأى بنفسها وكأنها ليست جزءا أصيلا من هذه الحرب.
0: نعم،
1: لكنها جولة وتوقفت.
0: نعم، يعني أستاذ أكرم، يعني الحديث عن مفاوضات إيرانية أمريكية إن فترة طويلة نتحدث عن ذلك. كذلك إيران تريد أن تربط ما يجري في لبنان أيضا بما يتعلق بأي اتفاق معها مستقبلا. هل نستطيع أن نقول أن إسرائيل كسرت هذا الحاجز وتريد ألا تربط ما يجري في لبنان مع ما يجري في المباحثات مع إيران؟
1: باعتقاد إيران التي كسرت حالة عدم الربط، وإيران أرادت أن ترسل رسالة، ثلاث رسائل. الرسالة الأولى أننا ما زلنا نمتلك قوة الردع، والرسالة الثانية تريد أن تستخدمها في ورقة المفاوضات الحالية، ليس فقط على صعيد إيران بحد ذاتها، إنما أيضا على صعيد، وهي القضية الثالثة، على صعيد أن إيران متمسكة بمفهوم التي تحاول إرساؤه والتذكير به في كل حالة، وهو وحدة الساحات. لذلك قد ينظر البعض على سبيل المثال بالبعض بتخفيف أو باستخفاف بين الظفرين للصاروخ اليمني، لكن الصاروخ اليمني حتى ولو كان وحيدا إنما هو يشير أن اليمنيين الحوثيين هم جزء لا يتجزأ من مفهوم التحالفات الإيرانية مع الحوثيين ومع حزب الله في لبنان. وبالتالي إيران هي التي كسرت أو قالت لا، إسرائيل وأمريكا أنه بدون حلول واضحة على المدى البعيد فيما يتعلق بالساحة اللبنانية، باعتقاد لن تكون هنالك حلول إقليمية. هذا إيران منذ اليوم الأول وهي تقول ذلك، ربما تقبلت أن تفصل جنوب لبنان عن لبنان، لأنه أيضا حزب الله وإيران لا تريد أن توقف الحرب في جنوب لبنان، والإسرائيليين قد توغلوا حتى ما بعض الليطاني في بعض المراحل، وبالتالي حزب الله معني باستمرارية الحرب، لكن الضربات العنيفة والقوية سواء في داخل جنوب لبنان أو أي ضربات خارج حدود الليطانية وبالتحديد باتجاه بيروت، هذا ما تريد أن تثبته إيران، وهو العودة بالأوراق لما قبل أمس.
0: نعم، أستاذ أكرم، يعني من خلال قراءتك للمجريات الأحداث وأيضا المباحثات في باكستان وما إلى ذلك، هل نحن متجهين إلى دائرة التصعيد أم نستطيع أن نقول أن التهدئة في الأيام القادمة راح تكون؟
1: أنا باعتقادي أن احنا متجهين باتجاه التهدئة وباتجاه المفاوضات، وربما تكون العوائق يعني قضية لبنانية ربما توازي إلى حد كبير قضية النووي والأرصدة الإيرانية. هذا موضوع معقد. احنا في اللغة العربية والفلاحية وفي الصراعات ما بين العشائر بنقول لوح بسيف العز وما تستخدمه. وبالعمل السياسي أيضا يستخدم القوى العظمى عندما تستخدم سلاحها لأقصى طاقته، مثل ما حصل مع إدارة ترامب، وجدت أنها اصطدمت بقوة استهانت فيها، لكن هذه القوة استطاعت أن تظهر

0: أن بشكل قوي.
1: نعم، يعني التهدئة هي الأيام ما يتعلق بالأيام القادمة. بالنسبة لما يجري حقيقة في غزة، يعني عودة إطلاق النار وعودة القصف والحديث عن احتلال 70% من قطاع غزة، هل نستطيع أن نقول أن قضية قطاع غزة ومجلس السلام وما إلى ذلك كان عبارة عن كلام في الهواء، ولا في شيء مرتب لقطاع غزة؟
0: في قطاع غزة إذا بده يكون في أحد الأوراق المهمة، وقد لا أستبعد أن يكون الإيرانيين أيضا قد يطرحوا على طاولة المفاوضات موضوع غزة، ربما هذا تحليل، وربما هذا البعض يعتقد أنه تمني. أما في موضوع علق في موضوع السلام، فهو منذ اليوم الأول لنمط تشكيله الاستعراضي بزعامة ترامب وتخطي كل مؤسسات الأمم المتحدة، ولم يستطع الحصول حتى على مباركة الدول الأوروبية، يؤشر أنها عملية استعراضية ليست أكثر من خدمة للبرنامج الإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع غزة. فبدل أن يكون الرئيس المعين من قبل ترامب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية محايدا، نرى أنه كل مرة يقوم بتهديد الفلسطينيين أكثر مما يبحث عن سبل حياة ونجاة وتوفير وسائل الصحة والتعليم والأكل والغذاء وإدخال المساعدات لقطاع غزة. وبالتالي مجلس السلام ولد إعلاميا لا أكثر ولا أقل، ولم يستطع تحقيق شيء. ما يحصل في قطاع غزة حاليا هي المؤسسات الصحية العالمية، مؤسسات التغذية العالمية، والتي كانت تعمل بطريقة أو بأخرى ولو بشكل جزئي قبل تشكيل مجلس السلام. وبالتالي مجلس السلام لم يتمكن حتى من زيادة عدد الفلسطينيين الحاجة للعلاج الجدي خارج قطاع غزة، وبقي يتراوح ما بين 20-30 ل25 لا أكثر ولا أقل.
1: نعم، سؤال أخير بالنسبة للضفة الغربية عندنا، يعني زيادة هجمات المستوطنين، الهدم، تغيير الأمر الواقع، هل من خلال قراءتك نستطيع أن نقول يعني أن إسرائيل قد حسمت موضوع ضم الضفة الغربية ولو أنها لم تعلن ذلك رسميا؟
0: يعني حقيقة إعلان ذا يعني عمليا، عندما نرى عملية شق الطرق ورصد استثمارات مالية هائلة جدا فيما يتعلق بالبناء الاستيطاني وشق الطرق، والمسافر ما بين الخليل حتى الوصول إلى جنين يرى أن هنالك تغيير واضح على الأرض تقوم فيه الإسرائيليين. هذا ربما البعض يقول أنه من نتاج سمودريتش وابني كبير، لكن حقيقة سمودريتش وابني كبير يتحدثون بعلو صوت عما يقومون بتنفيذه، لكن يبدو أنه كل الإسرائيليين الأحزاب الإسرائيلية بمجملها متفقة على تنفيذ هذه الآليات. البعض يريد أن يقوم بتنفيذها بصوت عالي والإعلان جهارا نهارا عن ذلك وبجلافة وبخطوات فاشية أحيانا من خلال دعم فئات من المستوطنين، والبعض الآخر يريد أن يقوم بتنفيذ ذلك بسلاسة أكثر باستخدام مستوى أقل من العنف. لكن حقيقة ما يجري في الضفة الغربية هو رمي لكل ما تم الاتفاق عليه في أوسلو، بالرغم من كل ما حمله اتفاق أوسلو من سلبيات، إلا أنه رمى وألقى بها بل على الزبالة بدون يعني بوضوح. وبالتالي الإسرائيليين ينفذون عملية ضم الضفة الغربية ويقومون بحشر الفلسطينيين داخل المدن الفلسطينية وليس البلدات الفلسطينية. يعني يمارسون، عندما تنظر إلى منطقة الخليل، بعض بلدات جنين، بلدات رام الله والهجوم على الطيبة وكفر مالك وسنجل وكل هذه المسائل، هي محاولة لتهجير الفلسطينيين من تلك المناطق ودفعهم باتجاه المدن. وبالتالي حتى هي عملية طرد وعملية ضم في نفس الوقت.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أكرم العياسة، دائما نسعد بوجودك إلى جانبنا في هذه الزاوية التحليلية، يعطيكم ألف عافية أستاذ أكرم. شكرا كثير.
0: شكرا لكم وأنا سعيد بكم، كل التوفيق.
1: شكرا كثير. إذن كان هذا بالنسبة للضفة الغربية، إيران، لبنان، غزة، وما يجري حقيقة على أرض الواقع. أخونا محمد صلاح، الله يسعد مساك حبيبنا أبو رامي، الله يطعيك الصحة وهدات البال يا رب. نادي حسن يسعد هالمساء وبمساء على أخونا أبو حسام. عادل غوالي يسعد مساك أبو قصي ومساء جميع المستمعين وطاقم العمل، دمتم بخير. شكرا كثير، شكرا لكل الأصدقاء اللي بتابعونا كمان من كل أرجاء الوطن، يسعد مساكم إن شاء الله دائما بتضلوا بصحة وعافية وهدات البال. في موضوع التأمين الصحي يا أخوان، اليوم بجوز وصلتني أكثر من 10 رسائل في ذلك، إن في مواطنين اتداينوا وراحوا فتحوا تأمين صحي لكن للأسف مش قادرين يتعالجوا عليه. إضراب الأطباء اللي أثر بشكل كبير على حياة المواطنين وخاصة المواطنين الغلابة، المواطنين اللي بيعتمدوا على المستشفيات الحكومية بشكل كبير. اليوم في عنا نقص في الأدوية، بالإضافة إلى ذلك في عنا الإضراب، الإضراب اللي بيشن الأطباء، تغيرت مواعيد العمليات العلاجية، الناس بتوجهوا إلى المستشفيات وما في خدمة طبية، والكل بتسأل لوين الأمور متجهة فينا بالنسبة لموضوع الخدمات الطبية وخاصة في موضوع الأدوية وما إلى ذلك. كان في رسائل كثيرة وما بعرف اليوم المواطنين اللي توجهوا للصحة إذا تلقوا أدويتهم، يعني المواطنين اللي تلقوا الأدوية ياريت تخبرونا من خلال الاتصال أو الرسائل، هل جميع الأدوية موجودة، كيف كان يعني الموضوع، يعني بالأمس واليوم كان في كثير ناس ببعثوا برسائل إن معظم الأدوية الغالية الأدوية الضرورية ما كانت موجودة، مع العلم أن الجهات الرسمية يعني بتقول إنها بتحاول توفير الجزء الأكبر منها للمواطنين. الوضع بشكل عام مش سهل، الوضع بشكل عام مستهل وخاصة للطبقات الفقيرة وللناس اللي وضعهم صعب جدا وبيعتمدوا على المستشفيات الحكومية. المطلوب حقيقة من الجهات الرسمية إنها تعيد النظر في الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، يعني مش معقول مواطن بدفع 600 شيكل و 800 شيكل عشان يجدد التأمين الصحي وما بلحق يجدد التأمين الصحي حتى يتعالج، فبقولوا لما فيش علاج في عنا إضراب أو عمليتك رح نعمل لك إياها بعد أشهر من اليوم. هذا الموضوع أثر بشكل كبير على حياة المواطنين وزاد صعوبة، زاد صعوبة على حياته. احنا دائما بنقول ان الخدمة الطبية هي اخوان مش خدمة ترفيهية، يعني ممكن ان نستغني عنها وممكن نقول المواطن ما تتعالجش. المواطن اللي بيشعر بالألم، اللي بيشعر بالتعب، اللي بيشعر بالوجع، مش مثل المواطن اللي بيقول لا اصبر واستنى وخلينا نشوف وين الامور بتنفرج وشو بده يصير معنا في الايام المقبلة. ممكن هاي الأيام بتزيد في الألم وبتزيد كمان من صعوبة الحالات الصحية. كل الأمنيات لكل الأشخاص اللي بيتحدثوا وبيتوجهوا وبيحكوا وبيطالبوا بحقوقهم، مع العلم إن معظم الناس اللي بيراجعوا المديريات الصحة هم من المسنين، الناس تكبار بالعمر، الناس اللي ما بقدروا يعملوا أي شيء إلا أن يتم يعني فقط إعطائهم ما يتوفر من الأدوية أو العلاج والقول لهم عودوا إلى بيوتكم. ومعظم كبار العمر يا أخوان كما قال لي صديق بالأمس عايشين على المسكنات، يعني بتوجهوا للصحة، بتوجهوا للمستشفيات الحكومية وفقط بعطوهم مهدئات ومسكنات، يعني ليس أكثر، حتى ما يشعروا أكثر وأكثر بالوجع والألم. والكل بيعرف أن هاي المهدئات والمسكنات هي يعني إذا تم أخذها بكميات كبيرة هي كمان بتضر يعني وبتسبب ضرر أكبر للمواطنين. اليوم حاولت حقيقة أن نتواصل مع الصحة في رام الله، يعني في بيت لحم قالوا يتوجه ليحكوا مع رام الله، فهناك يعني مجرد وعودات يقولوا بنحاول وبنعمل وما إلى ذلك، والكل بيطالب بالانتظار. بالانتظار يعني متى الانتظار إن شاء الله خلال الأيام القادمة إن بكون في أقل ما فيها عودة الأدوية المفقودة الأدوية المفقودة إن شاء الله إن بيتم إعادتها إلى مخازن وزارة الصحة. حديث البلد مستمر معكم حتى دقات 5:30 ونذكر أننا على هواء موال على الهواء مباشرة نسعد دائما بسماع أصواتكم مداخلاتكم وأيضا كل ما يجور بخواطركم. بعد الفاصل نعود لنكمل حديث البلد ابقوا معنا.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين بنك الكل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

جديد عبر أثير موال، مستمرين معكم في حديث البلد. هذا المساء رسالة وصلتني من أحد المواطنين أخوان، بتحدث عن المتعثرين والناس اللي مش قادرين يدفعوا الشكات الراجعة وما إلى ذلك. عجبني في الموضوع، بقول لك قديش عليك شكات راجعة؟ بقول لي علي 120 ألف شيكل شكات راجعة. يعني هذا متعثر؟ هذا يعني مش عارف، أنا هو متعثر؟ أنا بعرف المتعثر الإنسان اللي عليه 2000-3000 شيكل، 5000 شيكل، لكن والله المطلع شكات 120 ألف شيكل في هالظروف، يبدو ان عند نية مبيتة. الله يسعد مساك حبيبنا وجدي، شكرا كثير خليل ابو محمد وجدي التعمري، شكرا كثير لهذا التواصل الجميل. ما اعرفش اذا غلطان انا او لا. ابو ضياء بقول سبب انخفاض البيض وطبقين البيض صاروا ب 15 شيكل، السبب نظام الطيبات هذا اللي ظهر انه فجأة، وفي ناس كثير بطلت تأكل البيض عشان هيك انخفض سعره. فما بعرف اذا كلامه صحيح ولا مجرد تهيؤات عندنا صارت في البلد. الدكتور العزيز الغالي محمد ابو هنية ابو فادي الغالي، يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. ايوب عبيات شكرا كثير. امجد عمارين يسعد مساك. سعد الدين بمسي على الجميع. جد عمران، شو في اخبار في البلد بتخلي المواطن يشعر انه لازم يظل صامد في البلد؟ شو في اخبار في البلد ممكن يشعر المواطن ان الحكومة تعمل على تعزيز صموده في هالوطن؟ اليوم الكل بتحدث عن الازمات لكن ما في حل لهذه الأزمات. يعني ما في حل للأزمة الاقتصادية، الحكومة بتقول ما في عندنا حل لموضوع البطالة يا أخوان، البطالة المرتفعة جدا ما في حل. يعني يتصل فيك حل واحد يقول لك شو حل البطالة، بتقول له ما في حل. شو في حل العمال اللي فقدوا عمالهم في الداخل في إسرائيل، بقول لك ما في حل. شو في حل لموجة ارتفاع الأسعار اللي ماكل البلد خاصة المواد الأساسية، قل لك ما في حل. المحروقات، الغاز، الوضع العام، كل شيء له سبب، لكن وين الحلول؟ ما في حلول. أكثر حل ممكن تعمل الحكومة اللي هي تنزل أجرة المواصلات العامة، كانت 4.5 شيكل على خط الديشة صارت 4 شيكل. يعني هذا ممكن من أكثر الحلول اللي هي قضية المواصلات والتدخل في موضوع المواصلات. غير موضوع المواصلات ما في تدخل. يعني دائما بيقولوا كيلو الخبز يباع، كيلو الخبز في الضفة الغربية يباع ب4.5 شواكل، مع العلم إننا سنتين بنشتري ربطة الخبز اللي هي 900 غرام مش واصلة كيلو 5 شواكل. وقبل فترة كمان حاولوا هم يرفعوا كمان ربطة الخبز، وبعض المحلات بلشت تبيع ربطة الخبز ب6 شيكل، لولا إن كان في هناك يعني مقاطعة شوي من قبل المواطنين، ولا كان صارت ربطة الخبز ب6 شيكل وارتفعت أكثر وأكثر. حسب اعتقادكم في حلول مشكلنا؟ يعني في ممكن يكون في حلول قريبة، يعني ممكن تكون في جهة معينة قادرة تحل لنا كل مشاكلنا اللي بنعاني فيها منها يعني كمواطنين. هل بالفعل في هناك حلول ممكن ان يتم دراستها، ولا كل الحكي حكي فارغ؟ يعني ما في حلول، يعني كل مشاكلنا اصبحت اليوم مستعصية عن الحل. شو رأيكم في الموضوع؟

0: في كثير مواطنين فقط تعلقوا على موضوع أجرة المواصلات, يعني أكثر من رسالة أن في بعض الخطوط ما نزلت التسعيرة, وفي مواطنين كأنهم شغالين في هذا الموضوع, تركوا كل البلد ووقفين لسائق المركبة العمومية, نزل ولا ما نزل؟ يعني هذا الموضوع أصبح ربما مقلق لكثير ناس اللي بتحدثوا في هذا الموضوع.
1: وعرض الأوطان من المي للمي وبغير السيف ما بنرجع موطننا.
0: بالمسي على صديقنا العزيز الغالي أبو محمد اللي بتابعنا من رطاس, الله يسعد مساك أبو محمد بالخير والمحبة. أبو محمد بيقول إذا الجهاز الطبي من أهم أجهزة الدولة وما حد مهتم مضرب من مدة طويلة, شو بدهم يهتموا؟ والله ما احنا عارفين. نايت بيقول يا أخي بدنا حل قروض البنك, قديش قرضك؟ أبعت لنا. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير أبو خصوي, كيف حالك؟
0: الله يسعد مساك من الله, الحمد لله.
2: بحكي معك محمد, أنا يوم الخميس في الليل صار معي حادث سير.
0: ألف سلامة يا رب, شو اللي صار؟
2: حادث سير كالتالي, بامزكاك كان تبدي مني بضعنك المجاري فايضة.
0: نعم,
2: أجل الإخوان مشكورين في سلطة المياه سووا المنهل.
0: نعم صحيح,
2: تركوا الغطاء مفتوحة, فوقت سيارتي انكسر عندي, يعني سيارتي كلفتني فوق 7-8 آلاف شيكل. مين بتحمل مسؤولية هذا الحكي؟
0: نعم, يعني انت سقطت السيارة, سقطت في المنهل مباشرة.
2: صحيح,
0: ما كان في عليه اي غطاء ولا الغطاء كان؟
2: الغطاء كانت مرمية على الجنب, لان قبل رمزان باب سكاك اذا في في عندك كشك مشاوي اذا بتشوفه على الهذا, انت حتى ذيك اليوم كنت تحكي عنه انك شايف انه فاير.
0: نعم نعم صحيح, نعم صحيح.
2: خلوه, انا كلفت سيارتي 7000 شيكل, مين بتحمل مسؤولية؟ مين بده يعني سيارتي الحين واقفة, مين بده صلح سيارتي كغلطة زي هاي, مين مسؤول عنها؟
0: نعم, يعني صورت الحادث انت في صورة؟
2: صورت وجبت تقرير شرطة وكل شيء.
0: نعم, توجهت لسلطة التنمية
2: وسحبت الغطاء انا, لأن تعرف عشان لما سوى عشان عشان الماراثون ضبطوا الجوار تبعات المناهل.
0: نعم,
2: بعيد عن السمعين وحطوا 6 صمرة, يعني ضبطوه هم الشباب يعطيهم العافية. فلما في الليل انت ما بتشوف, يعني زفت اصلا صمرة ما بتشوف انك عليه يعني غطاء وفيش عليه غطاء.
0: يعني
2: انا وقعت في العجل الوراني, وقعت فيه فصار عندي خراب كثير في السيارة. الشغلة الثانية بعدية على الساعة 7:30 انا رجعت الغطاء.
0: نعم,
2: في الليل عشان ما يكعش فيها غيري. على 7:30 طلعت عليها سيارة فصارت الغطاء زي شكل السيل, فاجى باص مش بنتبه كمان يوم الجمعة هذا الحكي الصبح الساعة 7:30 الصبح, انفكع عنده كمان الكوشوكة وراء عنده الجنط.
0: نفس الموقع
2: يعني انت, نعم. انت حاطين غطي لمنهل, يعني طلعت عليها سيارة على طرف كتفة, يعني شو مين يعني شو شغل في البلد يعني مش فاهمينها.
0: نعم, يعني هذا الموضوع والله مهم جدا. انت توجهت لسلطة المياه وحكيت معهم ولا ما توجهت؟
2: لا ما توجهتش, انا بدي اخذ تغيير الشرطة كمان, بدك يومين ثلاثة يطلع بدي اروح.
0: نعم, حقك انك تطالب بهذا الموضوع, واذا كان في مقطع فيديو يعني مصور في المنطقه لاحدى المحلات عندها كاميرات ممكن كمان تستفيد منها.
2: انا جاي اتصلت على الساعه على الشرطه, اجى الشرطه صوروا وانا صورت, وحتى اتصلت كمان على التامين واجى صور وكل شيء 100%. بس تعرف ان التامين بدك تدفع اعفاء تامين كمان, بدك تدفع جزء من حق البضاعه يعني.
0: نعم,
2: من حق القطع يعني, وبدا مبلغ راح الدنك وراح في شغلات بداول في السياره.
0: نعم, الحمد لله ان ما حدث, يعني لو كان العجل الامامي يعني ممكن تكون, نعم ممكن يكون اصعب الوضع.
2: الحمد لله عشان تكون بصوره ابو قصي, العجل كله وقع في المنهل كله. انا لو معي سياره عاليه مع جيب ولا سياره صغيره يمكن صار ضرر اكثر من كلبك
0: 100% كلام.
2: يا ريت يعني عجمي, يا ريت يا ريت يعني هاي المناشدة عبر الراديو عندكم, ان يا اخوانا الله يعطيكم العافية وفاهمين حجم الضغوطات وفاهمين انكم تشتغلوا, بس كمان من عمل شيء فليحسنه.
0: والله بينه وبينك يعني اهمال بشكل كبير يعني.
2: يعني بدي اقول لك يا ابو قصي, لو كان ولد ماشي او شاب او صبية
0: لا سمح الله
2: ما بتبين, كان وقع فيه زي ما صار في قصر الأردن قبل فترة يوم جابوا البنت اللي وقعت, كان وقع فيه لأنه هو الزفتة سودة وعشان سودة جديدة ما بيبين إنه فيها أصلاً.
3: نعم.
2: ما يبين إن في غطاء منه، بس يعني كمان لما تسوي يعني أنت مشي عن كل من أهل البلد في كيف طاقتك لما تطلع في كيف السيارة بين ريحه
3: 100%. نعم 100% كلامك محمد يعني، وألف الحمد لله على سلامتك، وأنا بقول لك بتمنى شو بصير معك خبرنا يعني، خبرنا في هذا الموضوع.
2: ماشي ماشي، شكرا لك
3: أبو. نعم نعم، ألف سلامة يا رب، وإن شاء الله أنها ما بتكرر مثل هاي الحوادث. ودائما بنقول إحنا للجهات الرسمية، البلديات، سلطة المياه، الكهرباء، الكواتف، يعني أخواني هذا شارع، شارع رئيسي، يعني يجب أن يكون فيه اهتمام أكثر، في سبل الأمان أكثر، يعني لا سمح الله لو سقط طفل فيه ولا سيدة ولا حد، يعني بعدها بنصير نقول شو اللي حدث، والعالم يعني ينظر إلينا نظرة مش طبيعية. لهذا كله يا أخوان لعدم اكتراثنا وعدم اهتمامنا بأمور كثيرة. في كل المناهل يجب أن يكون هناك يعني المغلقة بشكل محكم، مغلقة بشكل قانوني، مغلقة بشكل إنها ما تسبب ضرر للمواطنين. إن شاء الله إنها ما بتتكرر مثل هذه الأعمال، وإحنا كمان رح نتابع هذا الموضوع مع الجهات الرسمية. لكن دائما في سلطة المياه بقولوا خلينا تناخذ التقرير النهائي، تقرير الشرطة، تقرير يعني الجهات المعنية، وبعدها نتحدث في هذا المجال. عيسى أبو شقر الله يسعد مساك، طمنا عنك أخي عيسى، إن شاء الله أنك بخير.

0: صديقنا بيقول يعني البنك هذا شهر خصم الراتب الكفيل كله 2000 شيكل. يا ريت تواصل معنا تقولنا شو المشكلة بالضبط. تواصل معنا من خلال الاتصال الهاتفي على 0592 20 10 17 وفهمنا شو المشكلة بالضبط في موضوع الكفيل والقرض. سعد الدين بيقول أخو عثمان شو صار مع موضوع الكلاب الضالة ولا عليك أمر؟ لا الحمد لله وضعها منيح الكلاب الضالة ما شاء الله, زادت أحجامها كبرت صارت ما شاء الله عليها يعني جزء من حياتنا اليومية. يعني بتعبر من شارع أو مكان وبيشوفش فيه كلاب ضالة بصير تسأل شو صاير, وين الكلاب الضالة, وين اختفت, وين موجودة. اليوم عبارة عن مجموعات مش صدقوني في ناس بطلوا يطلعوا في ساعات الصباح وخاصة السيدات يطلعوا خوفا من الكلاب الضالة. كل البلديات وضعت حلول لكن الحلول لم تنفذ. كل الحلول اللي كانوا يتحدثوا عنها يا أخوان هي حلول غير ناجعة وغير قابلة للتطبيق, لأن اللي بيحكوا فيها أخوان عملية وضع أقفاص واصطيادها ونقلها إلى مكان وتعقيمها وعمل عمليات وخلوها بعد العملية 10 أيام فترة نقاها وعطاها الأدوية اللازمة والغذاء اللازم ثم إعادتها للشوارع من جديد, هذا الموضوع يا أخوان صدقوني إنه مش يعني ما بعرف, بجوز حين الجمعيات والمؤسسات تقول لا هذا هو الحل النموذجي وهذا هو الحل الصحيح, لكن والله يا سعد الدين ما نعرف شو بدي أحكي لك. إن أي منطقة يا سعد الدين موضوع الكلاب الضالة وين شاهدتها آخر مرة؟ أخونا أبو لؤي الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين, شكرا كثير أبو لؤي. عاطف مشعل شكرا, عادل غوالي شكرا, أخونا أبو رامي يسعد مساك دائما وأبدا. سعد الدين من نابلس يسعد مساك, تعمري 501 يسعد مساك. على فكرة فيش حد عنده حل لموضوع الكلاب الضالة, يعني قديش فتحنا الموضوع وتحدثنا فيه ولا عمر مواطن تنزل عشان تقول له شو في عندك حل, بقول لك في عندي حل. ما في حل باعتقادكم حسب وجهة نظركم خبرتكم بالحياة, شو الحل الأنجع والحل الصحيح لمشكلة الكلاب الضالة؟ لمن لديه الحلول ياريت يتحدث معنا. أبو يزن سمور يسعد مساك بالورد والفل والياسمين, أخونا بشير شكرا. قبل يومين كان في مقطع فيديو للكلاب الضالة وهي تهاجم طفلة, صدقوني ما بعرف المقطع من أي منطقة لأن مش كاتبين عليه, على ما أعتقد في الشمال, لكن هذه الكلاب الضالة يعني عملت العمايل بطفلة, ولولا أن الطفلة هيك شخصيتها قوية شوي وقاومت حتى وصل أحد المواطنين ولا كان الأمور بقيت على حالها, كان دمروها يعني هذه الكلاب الضالة ممكن أنها تفقد حياتها. اللي شاهد مقطع الفيديو يعني موقف صعب جداً ومشهد مؤلم جدا لموضوع الكلاب الضالة, وما حد بتمنى ان يشاهدها في هالبلد. كينج جيم يسعد مساك. كمان بنحب نوجه تحيات المحبة للجميع, الله يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة, دائما سعيدين بهذا التواصل الجميل, ودائما بنوجه تحيات المحبة أيضا للصديق أبو يسار اللي بيتابعنا من الأردن, يسعد مساك بالخير والمحبة, ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل, يسعد مساك كل خير ومحبة. ياسر وليد ناجي بيقول نسمهم في بعض الناس بتعترض إذا قلنا لبنى العيسة لو سمحت شو موضوع النفايات ما حدا بيلمها. في عنا تكدس في موضوع النفايات, وربما تكدس موضوع النفايات وكثرة المطاعم عنا في الفترة الأخيرة. ما شاء الله اليوم أكثر مشروع عنا موجود في البلد اللي هو موضوع المطاعم, فكل المخلفات هذه المطاعم بتم وضعها للأسف الشديد في الحاويات, والحاويات مفتوحة وما حدا بلم الحاويات بشكل دوري, فهذا مصدر رزق ومصدر طعام للكلاب الضالة اللي بتضل في المناطق وبتنتشر أكثر وأكثر. لبن العيسى بتقول خلايل اللوز, في خلايل اللوز مشكلة النفايات صعبة, إن شاء الله أنه بيتم التعامل معها بأسرع وقت, وإحنا راح نوصل الرسالة ولا يهمك. الصلاحات الله يسعد مساك أخونا غالب يسعد مساك دائما وأبدا. وضع كارثي. مسؤول إسرائيل الجيش سيوقف إطلاق النار في إيران ولكن ليس في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يقصف لبنان بأطنان من الصواريخ والمتفجرات ورفع حالة تأهب في إسرائيل خشية من رد إيراني. الوضع صعب على كل الأماكن, وفي كل الأماكن وضع صعب جدا. إسرائيل ترد على تهديدات إيران, سنقصف الضاحية إذا تعرضنا للقصف. خبر مؤلم آخر, عصابات الإجرام تواصل إجرامها بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل, حيث أعلن يوم أمس عن مقتل الشاب إبراهيم الأشقر إغبارية من أم الفحم أثناء تواجده في مكان عمله بكفر قرع, ليلتحق بشقيقه سامر الذي قتل في نفس المنطقة قبل نحو عامين, والمجرمون يصرحون ويمرحون في محاولة لزعزعة الأمن الداخلي. يعني صور صعبة جدا في الداخل. نتحدث عن اليوم عن أكثر من 120 قتيل منذ بداية العام في الداخل المحتل. يعني كل يوم في خبر عن استهداف مواطنين وعن عمليات قتل. يعني هذا الموضوع يعني تحدثوا فيه كثير في الداخل لكن لم يجدوا له حل. يعني استمرت هذه الأوضاع المأساوية. صور كثيرة وأخبار كثيرة بتعلق بما يجري في المنطقة. أخونا محمد بقول منهل فرطاس بمنطقة قاع الواد إلى أسبوعين خربان وحطين فيه عجل سيارة قديم وما حد مسويه, وشارع رئيسي كمان بحكي. هذا فيه اهتمام كبير, اهتمام كبير ومش عارفين من مين الاهتمام. الجهات الرسمية وين دورها في الاهتمام في مثل هذه الأمور. الحديث يطول عما يجري في الضفة الغربية, لكن اليوم كان في منظر ومشهد مؤلم جدا في منطقة خربة قلقص جنوب مدينة الخليل. كان في اقتحام وشروع بهدم منزل المواطن نايف عبد الرحمن أبو سنينة المكون من طابقين تبلغ مساحته نحو 500 متر مربع ويأوي 5 أفراد. الجيش هدم كذلك منجرة في الخربة ذاتها تعود ملكيته المواطن محمد عبد الرحمن أبو سنيلم، مما ألحق أضرارا بالممتلكات والمنشآت المستهدفة. منظر البيت يا أخوان عبارة عن فيلا صغيرة مكون من طابقين، تم هدمه أمام أعين ساكنيه وأصحابه، ربما في صورة مؤلمة جدا. جميع مواقع التواصل الاجتماعي نقلت الصورة لصاحب البيت وهو ينظر إليه نظرة الوداع قبل هدمه، وربما أصبحت عمليات الهدم منتشرة في الضفة الغربية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، كان في هناك استمرار لهذه العمليات. بعد الفاصل سنعود إليكم مجددا لنكمل ونجمل حديث البلد لهذا المساء، ويبقى دائما لاتصالاتكم ومداخلاتكم الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. فاصل ونواصل.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.
1: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
3: حديث البلد.

عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخير بالمحبة أينما كنتم وأينما تواجدتم. أخي أبو قصي سعد مساك أنت وجميع المجتمعين وجميع الطاقم. أحسن شيء في البلد ارتفاع الأسعار، قلة الأعمال، الهجوم على محطات الوقود وعلى محطات الغاز خوفا من الانقطاع. هذا هو أحسن شيء في هذا البلد، للفقير ما إلى أي دور، العمر أكل ولا عمر عاش، وبيخزن أصحاب رؤوس الأموال. والله العظيم اليوم لو شفت كيف الناس تتهافت على المحطات بجنون. الله المستعان. يسعد مساكن توجمع المستمعين، ربنا يغير الحال بأحسن من هيك. بالنسبة للبيض عندنا في حسان الكرتونة ب15 شيكل وكيلو الدجاج ب20 شيكل. الله يفرجها يا أخوي أبو قصي، يعطيك ألف عافية. رسالة من أحد الأصدقاء من حسان. معقول في حسان كرتونة البيض ب15 شيكل؟ كرتونتين عندنا في العبادية سمعت ب15 عرض 15 كرتونتين بدك موجود. معقول في حسان كيلو الدجاج ب20 شيكل؟ هاي صارت حسان أغلى من بيت جالة. والله نيالك يا الحسانية. ليش الأسعار غالية في حسان؟ معقول الحكي ولا ما في منه؟ أخونا أبو علي سعد مساك أبو قصي، أنا كنت في إحدى دول الخليج ما نفع معها حجز ولا سم، كلاب ما خلص الناس من شرها غير الطخ من قبل البلدية وشباب الأمن. هاي رأي أبو علي بالنسبة للكلاب الضالة. رامي غوالي مساء الخير للجميع. موضوع الكلاب الضالة موضوع مهم جدا وخسارة كبيرة على كافة الأصعدة، لأن كيف يعني نرجع الكلاب على الشارع بعد كل هالتعقيم والرعاية؟ هيك نرجعها ضالة، لازم بعد الرعاية تروح على مؤسسات تعنى بالحيوان وتحويلها لكلاب أليفة ومفيدة. في أوروبا تستخدم الكلاب لمساعدة الإنسان في مجالات متعددة، من مساعدة المكفوفين أو المرضى النفسيين أو من يعانون من مشاكل أخرى. ياريت يصير في تعاون مع مؤسسات لها خبرة في هذا المجال ودراسة كيفية تطبيق خبرات الآخرين في مجتمعنا الفلسطيني. رامي الغوالي متفائل كثير والله. بدنا نخلي الكلاب الضالة تساعد في مجتمعنا. سمير يسعد مساك حبيبنا سمير، الله يغنيك يا رب. أكثر الرسائل اللي بتردني على الخاص للأسف الشديد، يعني الناس بحاجة إلى أدوية وحليب ومستلزمات الأطفال وما إلى ذلك، مع العلم أن الوضع العام وضع صعب على الجميع. حابين كمان نمسي على صديقنا العزيز الغالي الأستاذ محمد صافي أبو سليمان، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. شكرا كثير أبو سليمان. الصديق العزيز أدمون خير يمسيك دائما بالخير والمحبة، يعطيك العافية. تحياتي إليكم جميعا، شكرا كثير أخي أدمون. كانت الأسعار في القرى أرخص من المدن، اليوم انعكست الصورة، ما بعرف شو الأسباب، صارت اليوم الأسعار في المدن أقل من البلدات والقرى. هاي رسالة من أخونا أبو محمد يقول بالفعل في بعض البلدات الريف الغربي أسعارهم مش طبيعية، أسعارهم مثل أسعار القدس. أخونا محمد صافي الله يسعد مساك، لو تتصل فينا وتحدثنا عن تجربتك. بتحدث محمد صافي إنه بتتبع نظام الطيبات، أنا لي شهر على النظام ومع النظام، نظام الطيبات. ياريت يعني حد بيستخدم هذا النظام حدثنا كيف عم بلش فيه، كيف أثر عليه، وبالفعل هل يعني هذا النظام غير في حياة الناس في سلوكيات المواطنين؟ بنحب نسمع إذا كان حد مجرب هذا النظام كيف بلش وشو الأشياء اللي قاطعها وشو الأشياء اللي اكتسبها من مقاطعتها لبعض الأنواع المعينة من الأغذية.
طبعا لمن لديه تجربة بالموضوع. وطبعا أرقام البرنامج مفتوحة للجميع. صديقنا أبو شادي يسعد مساك بالخير والمحبة ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. أبو شادي شكرا كثير. أبو شادي بيقول لي شوف إن الكونتينر كيف الوضع عليه، في أزمات أو لا؟ جايين من رام الله، بعد دقيقتين إن شاء الله راح يكون معنا أخونا أبو محمد ونشوف أحوال الطرقات بشكل عام. أخي أبو شادي

الخلافات ما بين ترامب ونتنياهو، لكن وسائل الإعلام الأمريكية بتقول هذه خدعة، خدعة أمريكية إسرائيلية، لكن هم متفقين على كل شيء. والضربات الإسرائيلية لإيران كانت اليوم منسقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي ترامب أكد أنه يتوقع قبول رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لأي اتفاق قد يتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، وشدد على أن القرار النهائي في هذا الملف يعود إلى واشنطن. وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام غربية إن نتنياهو لن يكون أمامه أي خيار سوى القبول بالاتفاق، وأضاف أنا صاحب القرار، أنا صاحب القرار المطلق، وهو نتنياهو ليس صاحب القرار على حد قوله.

0: دائما بنوجه تحيات المحبة للجميع. أخونا أبو سليمان أخونا محمد صافي بيقول الأشياء المسموحة في اليوم يأكلها الخبز وال... آه فقط توست النخالة الجبن المطبوخ زيتون لكن الأشياء الممنوعات المعكرونة ممنوعة أي مشروبات غازية تحتوي على الصودا البيض والدجاج الجمبري البقوليات البطيخ والشمام بالشاي الأحمر. معقول يعني هاي الأشياء هي بتأثر على الجسم يعني ولا بتأثر على نفسية المواطن؟ يعني أكلت بطيخ ولا ما أكلتش بطيخ شو بيأثر عليك؟ ما ح... لازم والله لازم حط عندي الملاحظة من بس من الأمس حط الملاحظة ضروري جدا نعرف الوضع. أخونا بسلمان بيقول الضغط السكر صار عندي مضبوط بعد نظام الطيبات. أحد الأصدقاء بعث لنا بيقول كل الكل حلال. في ناس بيقولوا نظف أمعائك يعني نظام الطيبات يعني في له دور يعني هذا النظام ما بعرفه هل هو نظام صحي ولا مش صحي بالدرجة الأولى لأن في النظام الإنسان الجسم الإنسان بيحتاج إلى جميع أنواع المأكولات. أخونا على ما أعتقد فؤاد بيقول أخي هذا نظام خاطئ مستحيل يكون عادي. أم محمود بتقول غير مقنع هذا النظام. 369 بقول صحي 100% يعني في آراء كثيرة حول الموضوع لكن الكلمة الأخيرة بتعود للمختصين والأطباء ربما اللي هم كلمة أكثر تفصيلا بالموضوع. اليوم عبر مواقع أيضا بسألوا الناس وين في بنزين يبدو أن البنزين نفد بسبب يعني الهجوم الكبير اللي حدث خلال الأمس واليوم فبعض محطات الوقود قالت أنها كميات الموجودة عندها تم استهلاكها وربما الانتظار إلى الغد. زهرة اللوتس بتقول كسر الاقتصاد النظام كثير ناس توفت من محمود بتقول في كثير ناس توفت من هذا النظام. أنا حقيقة يعني ما بعرف كيف. خلينا نتوجه لمعرفة أحوال الطرقات قبل ما نتعمق في موضوع نظام الطيبات. معنا الصديق عبد الرحمن عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد مساء الفل والمصرات.
1: أهلا وسهلا أبو قصي إليك للمستمعين والمتابعين الكرام.
0: بتآمن أنت بالأنظمة الغذائية ونظام الطيبات وسمعت عن الموضوع؟
1: والله كثير كثير بنسمع كثير كثير كثير ولكن ما نقدر نحكم على إشي إلا لما نجربه شخصيا يعني.
0: 100%. كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء محمد؟
1: تقريبا الوضع شبه سالك بجميع مناحي الضفة الغربية يعني المغلق ساعاته تم إغلاقه والسالك يعني هي أزمات عادية واعتيادية وحركة سير نشطة بجميع المداخل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية. نبدأ من بيت لحم النشاش كثافة سير متوسطة بسبب إشارة المرور رأس بيت جالة كذلك بسبب الدوار كثافة سير متوسطة وخالي من جنود الاحتلال عش الغراب جناتة سركات كذلك بكلا الاتجاهين.
0: نعم.
1: أما العروبة تمر النبي يونس رأس الجورة مغلقات بالاتجاهين فرش الهواء أزمة بالاتجاهين مع عدم تواجد قوات الاحتلال بوابة الفحص السالكة حتى اللحظة بني نعيم ويقطزيف السلكات بكلا الاتجاهين دور الرئيسي والهجرة كلاهما مغلقات إذن كذلك لازالت مغلقة السموع والظاهرية كلاهما مغلقات. طبعا في طرق فرعية وجانبية مداخل أو على جنب هذه المداخل الأساسية والرئيسية وهي طريق طبعا وعرة وصعبة ولكن ضرورات تبيع المحظورات في الكونتينر تفتيش باتجاه الجنوب باتجاه الشمال سالك العزرية أزمة طويلة باتجاه الجنوب باتجاه الشمال سالك لزعيم أزمة باتجاه الشمال باتجاه الجنوب سالك حاجز حزمة سالك حاجز جبع سالك عنسينيا سالكة عطارة البلد عطارة بيرزيت سالكات دي سيورة مالله والبيرة تم إغلاقه بكلا الاتجاهين. انسحبت قوات الاحتلال عن بوابة الطيبة قبل دقائق معدودة من الآن، وهي الآن سالكة بكلا الاتجاهين. حواجز مدينة نابلس، سرة، المربع، عورتة، دير الشرف سالكات بكلا الاتجاهين. عين شبلي وتأسير تم إغلاقهما بكلا الاتجاهين. الناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين، حاجز للمغادرين. مدخل قلقيليا جنوبي الشرقي سالك، ومدخل سلفيت عفوا الشمالي الغربي سالك. مداخل ومخارج أريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. أبو قصير، هذا أنت لي بدي أذكر ملاحظة صارت اليوم معي شخصيا.
2: تفضل.
1: يعني اليوم اللي كنت طالع طريق المهرجان تقريبا الساعة 8:30 صباحا، وهي طريق واصل ما بين أريحة وما بين رام الله، ذات منعطفات ومنحدرات خطرة. فكان السيارات يضغولي نازلين على أريحة، بيضغولي إن في مستوطنين أو قطعان مستوطنين، لأن فيها ثلاث بار استيطانية بالطريق المعرجات.
2: نعم.
1: هالسلام أنا شفت السيارات من بعيد، سيارات المستوطنين. طبعا شغلت الكاميرا التلفون على الفيديو وصورت. كان حاجزين سيارة كادي فيها ثلاث شباب ومربطين مستوطنين، طبعا فيش لا جيش ولا في شرطة عندهم. والمسافة اللي أنا صورتها قبل ما أوصلهم تقريبا 2 كيلو. طبعا على جانبي الطريق أعشاب وحشائش ناشفة.
2: نعم.
1: وحسب عشان الجو صيف القش يعني بمعنى الكلام بالعامية.
2: نعم.
1: هلا أنا صورت الفيديو ولما قربت عندهم عشان في أزمة وفي اقتصار الطريق، وطبعا في كان في جبن من قديمي الطريق الكل مارق، بس فكني ولك عما بالعامية يعني ما يصدق ويعدي عينهم. فأنا صورت الفيديو، صورت الأشخاص والمستوطنين نفسهم وهم واقفين فوق رؤوسهم، كان يضربوا واحد يعني بلطشوا فيه بالكفوف. طبعا أنا كان معي أخوات بالسيارة، فنشرته على مجموعة عندي على الطرق ونشرته على كذا مجموعة، انتشر كالنار بالهشيم. هل تعلم هذا الفيديو اللي أنا صورته بطريقة عفوية وغير مقصودة كان سبب براءة الشباب الثلاثة اللي تم اعتقالهم من قبل شرطة الاحتلال وجيش الاحتلال لذريعة المستوطنين، إنهم مسكوهم مسك اليد وهم بيشعلوا بالنار. الفيديو أثبت إنهم كانوا مكبلين الأيدي وعلى جنب الطريق، والمستوطنين اللي عندهم موجودين وما في أثار حريقة جنبهم وأثار دخنة أو إشي بيدل على النار حول أيديهم على أطرافهم. فباللي بدي أوصل رسالة عن طريق دعوتكم الموقرة، إن كمواطن يعني تلفونك سلاح بجيبتك كمان، تستخدمه بأي مكان بأي زمان، سواء جندي احتلال لشرطة الاحتلال لمستوطنين لأي إشي بتستفيد، يعني إذا أنت ما استفدت منه بفيد غيرك.
2: نعم.
1: فهذا لا يعني القصة صارت معي يعني قبل ساعة، تواصل معي أهل الشباب وقالوا الفضل لله من الدرجة الأولى وإلك، والحين والله ما نعرفك فعلا، والله ما بعرفه، ما بعرف من الشباب ولا نعرف من أنت، ولكن الفيديو اللي أنت نشرته هو كان سبب إطلاق سراحهم من قبل شرطة الاحتلال بعد اتهامهم إن كانوا بيشعلوا نار أو يهموا باستهام يهموا بهو حريق الأعشاب المنطقة هاي. فهذه الأمور البسيطة اللي احنا نستهين فيها راح يكون لها أثر إيجابي، وأثر إيجابي كبير على المجتمع المحلي وعلى المواطنين وعلى المواطنات وين ما كانوا وحيثما حلوا.
2: نعم، التوثيق مهم جدا والتصوير مهم جدا في هذه الظروف، وجهودك حقيقة مباركة أخي أبو محمد.
1: حياكم الله.
2: شكرا، حياكم شكرا الله. كثير أبو محمد على هاي
1: المعلومات. يعطيكم الصحة والعافية، الله معكم.
2: شكرا كثير. شكرا كثير لأخونا أبو محمد، وبنذكر أن أحوال الطرقات تتغير بين الفينة والأخرى. حكى هو عن موضوع التصوير، يعني التوثيق مهم جدا، في كثير سيارات يكونوا عضعين كاميرا يعني بتصور كل الطريق وما إلى ذلك، ممكن عن جد يستفيد منها. حتى في حوادث السير كثير بيستفيدوا منها، اللي هي عملية التوثيق والتصوير مهمة جدا.

0: مشكلة المياه، المياه في مناطق كثيرة يعني مقطوعة، ف يعني اليوم كثير وصلتنا رسائل حول موضوع المياه وعدم الالتزام بجدول توزيع المياه. إن شاء الله أن هالأمور بتعود لطبيعتها في الأيام المقبلة، يعني احنا وصلنا الرسالة وإن شاء الله أنها بتعود. بنحب نمسي على أخونا الحج رجب أبو حسن، الله يسعد مساك وبنبارك لك نجاح ابنتكم ومنها للأعلى إن شاء الله. ألو مساء الخير.
1: مساك أبو قصي.
0: الله يمسيك بالخير
1: أبو محمد. معك
0: الله يحفظك يا أبو محمد.
1: يا ريت أبو قصي تصرف لنا حدا من يعني دكتور او ايش من الصحه كموضوع الطيبات، ان الناس تعرف اذا هو يعني صحيح او هو خاطئ او
0: نعم.
1: يا ريت تستضيف لنا حدا اساس يوضح لنا اذا هذا الاشي يعني مثلا صحيح او مش صحيح. هذا بالنسبه انك انت تستضيف حدا
0: 100%. نعم ان ثلاث ايام نعم بتحدث، انا حدثت بالامس مع

0: اكثر.
1: بالضبط. طبعا الخلافه بقصي بين الناس، يعني لما بنسمع احنا اللي هو بس موضوع الدجاج، يعني الناس شيء ثاني مش مختلفين عليه،
0: الدجاج يعني والبيض. نعم
1: بالضبط. يعني مثلا الحليب بشوف انه في اجماع لا انه لا، يعني الحليب يعني مثلا في ناس بيشربوه ابيض، في ناس بيحطوا مثلا عليه شوك او كاكاو او شيء حسب كل واحد شو بحب. حتى الدجاج في ناس مثلا بوكل الصدر الدجاج ما بوكل الثمن او الورك او ممكن ياكل الجناح، يعني مش شرط انه يكون هو يعني يحب كل يعني اطراف الدجاج وهيك.
0: نعم
1: بالضبط. اما بشوف انه في بما على اشياء ثانيه، يعني مثلا زي مثلا زي البطيخ او الشمام او البقوليات والكذا، يعني في اجماع انه لا هذا مش يعني الناس ما بحدش حكى مثلا مش كويس او كويس. في النهايه هي اجسام يا ابو قصي، في ناس ممكن تتضايق من شيء وغيره ما يتضايق، يعني
0: 100% 100%.
1: الله يسعدك ابو قصي. بما واحد هيك يعني اللي يحسب لنا موضوع الدجاج والبيض، يعني لانه ما بعرف، يعني انا بالنسبه لي مش مقتنع، يعني رغم انه الناس طلعينها لا عندها المسموحات ولا عندها الممنوعات.
0: نعم حبيبنا محمد 100%، وانا معك اتفق معك 100%.
1: بالضبط. يا ريت هيك اللي توضح جيب لنا حدا اللي يوضح للناس على اساس انه يعني نطلع نحل الجدليه هاي، واللي بعدين بده يوكل كذا يوكل، واللي يعني
0: كل انسان هذا يعني كل واحد حر فيه. نعم الله يكون معك
1: ويعطيك العافيه.
0: الله يكون معك. شكرا شكرا كثير. يعني اكثر شيء الناس مقاطعين اللي هو زي ما قلنا اللي هو الدجاج والبيض. روح تعرف الموضوع كله من خلال تابع الفيديوهات. الناس بيقولوا اي طول عمرنا ناكل هيك اكل كل هبل في هبل، بيقول اخونا محمد كمان ما بعرف شو اللي بيصير. طيب خلينا نتحدث عن يوم طبي مجاني، يعني طبي مجاني في مدرسة مسقط بمدينة الدوحة، راح يتم تنظيمه غدا بمشيئة الله. للحديث أكثر حول الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا الدكتورة جورديت معمر، مديرة الهلال الأحمر الفلسطيني في فرع بيت لحم. دكتورتنا الله يمسيك بالخير بداية.
2: الله يسعد مساك عثمان ومسا جميع السامعين.
0: نعم، نتحدث عن يوم طبي مجاني غدا في مدينة الدوحة، تحدثينا أكثر حول هذا النشاط.
2: هذا اليوم الطبي زي أي أيامات طبية، طبعا هذا مش اليوم الأولاني اللي بنعمل فيه يوم طبي، عملنا عنا في الفرع مرتين في فرع بيت لحم. طبعا كان تقريبا 8 تخصصات في هذه الأيام الطبية، عملنا في تكوة، عملنا في بيت فجار، وزي ما انت شفت الإعلان.
0: نعم.
2: بس نعمل في بلدة الدوحة بالشراكة مع بلدة الدوحة ومؤسسة كاريتاس القدس.
0: نعم.
2: طبعا زي ما انت شفت كمان في الإعلان انه عنا تقريبا 7 تخصصات وأخصائيين، ورح يتم كمان في هذا اليوم توزيع أدوية مجانية. طبعا فكرة الأدوية المجانية لأنه شايف قديش وضع الناس كتير صعب، وفي كمان أخصائيين رح يجوا من بلدة الدوحة نفسها.
0: نعم.
2: عشان يغطوا هذا اليوم. طبعا مشكورة بلدية الدوحة كمان رتبت المكان ورتبت كل شيء، وكمان مؤسسة كاريتاس القدس اللي دايما داعمة لنا في كل البرامج والأنشطة.
0: نعم دكتور، يعني دايما النشاطات المجانية وخاصة اليوم الطبي، يعني في كثير ناس بنتظروه، يعني خاصة الناس اللي ما بقدروا يتعالجوا.
2: صحيح.
0: او عندما يسمعوا كمان ان في بعض الايام الطبية كمان بيكون في اطباء مختصين يعني كبار، يعني ناس تأتي إلى اليوم الطبي حتى تتواصل معهم يعني ويشوفوا حالتهم. فمثل هذه الأيام الطبية هل تعتقد بأنها نافذة أمل وخير أيضا للعديد من الأسر والمواطنين الفلسطينيين؟
2: نعم صحيح. نعم صحيح. يعني في اليوم الطبي المجاني اللي عملناه أول مرة في الفرع كان 538 مستفيد.
0: نعم.
2: في 8 تخصصات، إضافة لكمان في التكوع زي ما ذكرت لك قبل. وبرضو اليوم الطب المجاني كان بس 4 عيادات، كان المستفيد 278 مريض.
0: نعم.
2: فيعني انت بتلمس قديش الناس بحاجة لهاي الأيام الطبية، وقديش كمان بحاجة للأدوية. يعني انت بتشوف المعاناة اللي عم بيعانوها بالنسبة للأدوية لما بيروحوا على الصحة وما بيلاقوا. فهمت علي؟ فإحنا يعني الأدوية اللي بنوزعها أول إشي بتغطي ضغط سكري، مسالك بولية.

0: أنفذ الحنجرة باطني، يعني للأيام الطبية هاي نعطيهم فيها.
1: نعم، هي زميلتنا مها، مساء الخير، بتقول شو التخصصات اللي راح يكونوا؟ طبعا في عنا أطفال، عيون، مسالك بولية، أمراض جلدية،
0: نعم،
1: عظام وأعصاب، أذن، أنف، حنجرة، باطن وقلب، يعني جميع التخصصات تقريبا.
0: نعم صحيح، نعم صحيح، راح تيجي كمان مستشفى العيون طاقم كامل بالأطباء بالممرضين تبعونهم بفحص الشبكية، فحص كامل يعني.
1: نعم دكتورة جديد،
0: إضافة لأنه في لصرف الأدوية، تعرف لأنه حتى الطبيب يحتاج للصيدلية، فرح يكون كمان صيدلي مختص لصرف الأدوية بعد ما الدكتور يكتب الأدوية هاي.
1: نعم، من أي ساعة لأي ساعة رح يكون؟
0: رح يكون من الساعة 9 للساعة 12، طبعا رح يكون طاقم متطوعين كمان معنا من الهلال، إضافة للطاقة لممرضين من عنا، بالإضافة للطاقم الإداري من الهلال، طبعا بحضور كمان كريتاس القدس ومن بلدية الدوحة كمان.
1: نعم، وأي حد بده يعني استمرار أو متابعة للحالة ممكن يعني يأخذ موعد في العيادات والمستشفيات؟
0: طبعا، ما هو إحنا لما الدكتور الدكاترة بتبرعوا مشكورين إنه يسوي يوم طبي.
1: نعم،
0: لأنه بيشوفوا قديش الناس بحاجة وقديش بحاجة لمتابعة. يعني مثلا لا أخفى عليك، إحنا لما بنعمل يوم طبي بالفاية بدل ما يدخلوا على طبيب بدخلوا على ثلاث أطباء، يعني بدخلوا على باطني وقلب، بدخلوا أنف أذن حنجرة، وبدخلوا عيون. فتصور قديش يعني أنت باليوم الطبي هذا قديش بتوفر على الناس.
1: نعم دكتورة، يعني النشاط غدا الطبي خاص بمنطقة الدوحة ولا أي إنسان ممكن؟ يعني
0: هلا خاص بمنطقة الدوحة صحيح.
1: نعم،
0: هلا إحنا لقدام شوي كمان رح نعمل في منطقة بيت لحم، بيت جالة، وبيت صحور.
1: نعم،
0: وإضافة للقرى رح نفوت على الريف الشرقي والريف الغربي في الأيام الطبية هاي.
1: نعم، حتى ما نشاهدوا غدا هجوم بشكل كبير من كافة أرجاء المحافظة. سعيدين جدا دائما بهذه النشاطات الخيرة وبجميع الأعمال التي تقوم بها مديرية الهلال الأحمر الفلسطيني في رعبية لحم. شكرا كثير دكتورة جودية معمر سايد، وإن شاء الله دائما بتضلوا بصحة وعافية.
0: يعطيكم
1: العافية، شكرا كثير. شكرا كثير، هذا بالنسبة لليوم الطبي.

0: شكرا لكل من تابعنا, شكرا لكل من كان معنا, شكرا للإعلامية مها يوسف اللي بتابعنا كمان من خارج الوطن, أبو سليمان الحمدي زهرة اللوتس, أخونا محمد عماد السليبي, حديث البلد يتجدد مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة الله تعالى. الشمس اللي ما بتغيب, سعيد أبو جبل الهريمي, شكرا كثير أخونا سعيد, شكرا للزملاء بهندسة الصوت بالمتابعة بالتنسيق. نتمنى لكم ليلة آمنة وهادئة, ونتمنى لكم دائما طريق السلامة لكافة متابعينا على الطرقات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة, إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة, على هذه الأرض سيدة الأرض, أم البدايات أم النهايات, أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
4: من حقك تحكي
5: إذا ما أجد المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه, لا أسوي لهم حفلة كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة, اليوم وبكرة, اليوم وبكرة, واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل, أنا خلص صفح الكيل منهم.
4: من حقك تشكي
6: دورونا, والله بسكر جنيه وحياتي ولادي بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
4: أنت مواطن في هالبلد,
7: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له, هو يعني شسمه الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول, وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد, وأنا ما أعرف أركب وقصايين فيها تحت منك الحق لو عقفة ركبتها.
4: لكن وين المسؤول؟
7: واحد أعطي فلوس سوف يزيدي بنزل تكون نسارة يا سيد العزيز, واحد تنسى عنا المية تكون ترام تكون نسارة يا سيد العزيز, البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز, أنا تدمت عني أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أنا بشكركم كثير على الراديو, يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال, أنت دائما والله على البال.
4: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة الرابعة مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيك.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
4: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات, نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها, شهرية وسنوية وملونة, إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات, فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي, هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة, أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية, خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
10: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان, افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل, لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12, أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9, أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
12: لك أيوة يلا شوت.
11: لا
12: شو صار؟
11: علق النت.
12: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع لكن لا أحد بها يبقى. نعم،

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موبايل. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نرى اليوم يعقوب الطريض يستلقي على الأرض من شدة التعب بعد أن اتخذ من بعض الحجارة وسادة لرأسه. كان البرد قارسا، لا سيما وأن المنطقة مرتفعة ومكشوفة ومنعزلة. أرجو أن تبقوا معي أحبائي لنرى ماذا حصل مع يعقوب.
2: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين. هذه صديقتكم ميسون فهمي ترحب بكم أجمل ترحيب، وتتمنى أن نقضي معا في دراسة كلمة الحياة أجمل الأوقات وأكثرها فائدة.

الدقيقة التي تمضي لا تعود مستمعي. هذا القانون يسري على الجميع بمن فيهم أنت وأنا، لذلك لا غرابة إن وضع الفلاسفة للوقت ثمنا أغلى من الذهب، مع أننا منحناه مجانا، أعني الوقت، وبالتالي فالإنسان مدعو للاستفادة من كل دقيقة في حياته.

يحكى عن رجل خرج يوما يصطاد سمكا، وبعد ساعة قضاها دون جدوى وقعت سنارته أخيرا على صيد غريب، فقد رأى عندما سحبها أن على طرفها سمكة ألوانها من ألوان قوس القزح، وعيناها تكادان تنطقان بالحياة والحيوية. وبعد أن أخرج الشص من فمها وهم بوضعها في سلته، فاجأته هذه السمكة بالكلام وقالت: سيدي، أرجو أن تلقيني في البركة وسألبي أي ثلاث رغبات تشتهيها نفسك، فأنا كما ترى لست سمكة عادية. وبعد أن أفاق الرجل من دهشته تأمل فيها وقال: لا، بل جعليها 5 رغبات، هكذا تتم الصفقة بيني وبينك. أجابت السمكة وهي تلتقط أنفاسها الأخيرة: سيدي، لا أقدر أن أمنحك إلا 3 فقط. عاد الرجل يتأمل العرض وقال أخيرا: حسنا، أكتفي ب4 رغبات. ومرة ثانية بصعوبة بالغة أجابته السمكة: ولكنني لا أقدر إلا أن أحقق 3 فقط. شد الرجل حاجبيه متأملا هل يرفض الطلب أم يقبله، ثم قال: حسنا، أقبل عرضك، ولكنني أريد ضمانات أولا، فما هي الضمانات التي تقدمينها لي؟ نظر إلى السمكة ولكنها لم تجب، كانت ميتة لا تتحرك بين يديه. هل هو الوقت الذي نضيعه أم هي الفرص التي نفقدها؟ ثم إن كانت فرص الاستفادة المالية أهم من أن نهملها، فهل نسمح أن نفقد فرصا تخص سلامة نفوسنا الخالدة ومصيرها؟ المسيح يفتح لك باب النجاة اليوم مستمعي. هل قبلت خلاصه؟ هل تقبله اليوم؟ هي فرصة لا تعوض، وإلا فقد تموت السمكة بين يديك أنت أيضاً.

0: أحلى الأوقات أرجوها لكم الآن في صحبة الأخ سهيل موسى.
1: أهلا بكم أحبة مشوارنا في لقاء جديد وموعد آخر مع كلمة الله. وهل يوجد ألذ وأمتع من التأمل في أعماق بحور هذه الكلمة؟ فهناك توجد اللآلئ الثمينة التي تغني حياتنا وتثريها. تركنا يعقوب في الحلقة الماضية وهو مرتعب من أخيه عيسو بعد مؤامرة المكر والخداع التي أحاكها بالاشتراك مع أمه رفقة. لقد استغلا ضعف جسد إسحاق إذ رأيا أن عينيه كلتا عن النظر. أخذا في تدبير الحيل عوضا عن انتظار الله الذي كان في قدرته أن يخيب فكر إسحاق الذي ظن أن يبارك من لم يباركه الله. لربما اعتقد يعقوب أن الذي عمله كان عن حسن نية وبكل براءة تحقيقا لإرادة الرب، ولكن صدقني يا أخي، لم يكن للرب أي شأن في فعلته هذه. أراد أن يحقق أطماعه بطريقة غير شرعية البتة. كثيرا ما نعتقد أن الغاية تبرر الوسيلة، ولكن ليس في قاموس الله. نعم، لقد ارتكب يعقوب أبشع فعلة بمؤامرة مع أمه. هناك البعض ممن يبررون أعمالهم الخبيثة بالقول أن أمهم لم تكن تعاملهم معاملة حسنة وهم أطفال، ولكن في هذه الحالة صدقوني لم يعامل يعقوب إلا بالدلال من أمه التي أفسدته بدلالها الزائد. وتكتشف الجريمة ويملأ الحقد قلب عيسو ويتحدث عن مؤامرة لقتل يعقوب حالما يموت أبيه. يخبرنا العدد 42 من الإصحاح 27 من التكوين ما يلي: فأخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الأكبر، فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر وقالت له: هو ذا عيسو أخوك متسل من جهتك بأنه يقتلك، فالآن يا ابني اسمع لقولي وقم أهرب إلى أخي لابان إلى حاران. هنا أيضا نرى رفقة تحاول حل الأمور بيديها، وسنرى أنها دفعت هي الأخرى جزءا من ثمن الفعل المشينة، إذ أنها لم ترى ابنها يعقوب بعد أن أرسلته إلى لابان، فقد ماتت قبل أن يعود. ترسل رفقة يعقوب إلى بيت أخيها، وهناك يتعلم أهم الدروس في حياته. كان خاله سيضعه في مدرسة قاسية ويعلمه دروسا عديدة. كان يعقوب يعتقد أنه ذكيا للغاية إلى أن وصل إلى خاله لابان الذي لم يضاهيه أحد في الدهاء. كان يعقوب سيرى أنه مجرد هاون مقارنة مع خاله. وأقم عنده أياما قليلة حتى يرتد سخط أخيك، حتى يرتد غضب أخيك عنك وينسى ما صنعت به، ثم أرسل فأخذك من هناك. لماذا أعدم إثنيكما في يوم واحد؟ هذه الأيام القليلة امتدت إلى 20 سنة، ماتت خلالها رفقة ولم ترى ابنها المدلل. يمكنك مستمعي أن تتخيل حياة رفقة في تلك الفترة قبل مماتها، سيما وأن علاقتها بعيسو لم تكن على ما يرام. وقالت رفقة لإسحاق: مللت حياتي من أجل بنات حث، إن كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حث مثل هؤلاء من بنات الأرض فلماذا لي حياة؟ سنرى بعد ذلك أن الأمور انقلبت ولم تسر كما أرادتها رفقة. هذا يأتي بنا فورا إلى الأصحاح 28 من التكوين، وأقرأ لك صديقي الآية الأولى، إذ لدي تعليق أحب أن أقدمه لك في هذا اليوم. فدعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان. عبر العهد القديم نجد أن الله لا يرضى أبدا بزواج القديس من غير القديس. تذكر أن زواج النسل الصالح في البداية من نسل قايين الشرير جلب دينونة الطوفان. زواج المؤمن بغير المؤمن دائما يؤدي إلى نتائج روحية سلبية. أنا أعرف أن شباب اليوم لا يستمعون إلى نصيحة من هم أكبر سنا منهم. حالات كثيرة مرت علينا رأينا فيها المآسي. شاب مؤمن مكرس يبغي الزواج من فتاة مهذبة وجميلة ولكنها لا تعرف الرب، يصمم على الزواج منها ظنا منه أنه سيربحها للمسيح بعد الزواج. صدقوني هذا لا يحصل في 99% من الحالات، فالشخص الذي لا يقبل المسيح قبل الزواج لن يقبله بعد الزواج، بل العكس هو الذي سيحصل، إذ أن الشريك غير المؤمن سيعمل جاهدا لإبعاد المؤمن عن طريق الرب. لا يمكننا أن نناقض الله في هذا المجال، فقد قال على فم عبده بولس: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة. نعم، هذا ما يصرحه العهد الجديد لنا وبشدة. نعود الآن إلى يعقوب الذي سرق البكورية من أخيه مع أنها كانت له أصلا من قبل الله. لم يكن بحاجة إلى انتقال البركة عن طريق أبيه، فإبراهيم لم ينقل البركة لإسحاق ابنه، بل الله هو الذي بارك إسحاق، وسنرى أن الله هو الذي سيعطي البركة ليعقوب أيضا. لم يكن هناك أي داع للخديعة، وسنرى لاحقا كيف أن الله سيتعامل مع يعقوب في هذا الشأن. ثم تأتي خطة رفقة لإنقاذ ابنها من يد ابنها الآخر بإرسال يعقوب إلى خاله لابان بحجة الزواج من بنات شعبه وليس من الحثيين. سنرى في هذا الإصحاح الذي أمامنا الآن يعقوب يترك البيت ثم يتقابل مع الله في بيت إيل، حيث يؤكد له الله العهد المبرم مع إبراهيم.
2: من أجل الفائدة وقبل أن نستهل تأملاتنا في الأصحاح 28، لابد من قراءة بعض الآيات منه. ستقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة من العدد الأول وحتى التاسع.
0: فدعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، قم اذهب إلى فدان أرام إلى بيت بتؤيل أبي أمك، وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لابان أخي أمك، والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب، ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. فصرف إسحاق يعقوب فذهب إلى فدان أرام إلى لابان بن بتؤيل الأرامي أخي رفقة أم يعقوب وعيسو. فلما رأى عيسو أن إسحاق بارك يعقوب وأرسله إلى فدان أرام ليأخذ لنفسه من هناك زوجة، إذ باركه وأوصاه قائلا: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، وأن يعقوب سمع لأبيه وأمه وذهب إلى فدان أرام، رأى عيسو أن بنات كنعان شريرات في عيني إسحاق أبيه. فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم أخت نبيوت زوجة له على نسائه.
1: من الواضح الآن أن إسحاق فهم تماما أن الله أعطى البركة لإبراهيم، ومن ثم نقلها إلى إسحاق، وبعدها إلى ابنه يعقوب. فلما رأى عيسو أن إسحاق بارك يعقوب وأرسله إلى فدان أرام ليأخذ لنفسه من هناك زوجة، فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محلة بنت إسماعيل بن إبراهيم أخت نبيوت زوجة له على نسائه. فعل عيسو ذلك ظنا منه أنه سيسر أباه، ولكن كلا، حاول تقليد أخيه لأن زوجتيه الكنعانيتين كانتا سبب مرارة لأبيه، على أنها محاولة بدون الله. لم يكن لله حساب في أفكار عيسو حينئذ، ومن هنا فقد أخفقت تلك المحاولة، كما أنه أخذ بنت إسماعيل سليلة الجارية التي طردت من بيت إبراهيم، فلم يكن له إيمان، بل مجرد جهد طبيعي دون ثمر. وطبعا بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله.
2: نأتي الآن أصدقائي إلى فقرة هامة جدا وجميلة في الوقت ذاته. الله يظهر ليعقوب في بيت إيل. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون من العدد العاشر وحتى الخامس عشر من الفصل الثامن والعشرين.
0: فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حران، وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت، وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه، فاضطجع في ذلك المكان ورأى حلما، وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهوذا الرب واقف عليها، فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به.
1: والمكان الذي أتى إليه يعقوب يدعى بيت إيل، أي بيت الله كما سنرى بعد قليل. تقع بيت إيل شمالي القدس، بينما أتى يعقوب من جنوب القدس. لابد وأنه مشى مسافة 70 كيلومترا تقريبا. أراد أن يبتعد عن عيسو بقدر الإمكان. يا لغباوة الإنسان، لو كان يعقوب قد ترك أمره لله لما اضطر أن يهرب ويلتجئ إلى حران، بل كان الله أجرى في عيسو مقاصده، وكان يعقوب تمتع بذلك السلام العجيب الذي لا يملك على القلب إلا ما تسلمنا كل شيء في يدي الله. من الناحية الأخرى، كان لابد ليعقوب أن يأتي إلى بيت إيل ليتعامل معه الله بطريقة أخرى. نعم، إنها نعمة الله التي تتفاضل دائما وسط جهالتنا وضعفنا، وتعاملات الله هذه يا صديقي لا تبرر أبدا خطأنا وعدم إيماننا، ولكنها تبين صلاح الله وتعزي قلوبنا، فإن الله جل جلاله من حكمته فوق كل الظروف أنه يخرج من الشر خيرا. ترى ماذا كان شعور يعقوب في تلك الليلة؟ لابد وأن الشعور بالوحدة كان يخيم عليه بينما كان مشوقا للعودة إلى البيت وإلى أمه. وحسب السجل الإلهي كانت هذه أول ليلة له بعيدا عن البيت، عن مكان الراحة. صديقي المستمع، هل تذكر أول ليلة لك بعيدا عن الوطن؟ أنا أذكر تلك الليلة التي ذهبت فيها للدراسة إلى فرنسا وأنا ما زلت في 17 من عمري. شعرت بأني بعيد جدا، بالرغم من المستقبل الذي كان ينتظرني، إلا أنني كنت أفضل العودة إلى الوطن والبيت. كم شعرت بالحنين إلى الأهل والأصدقاء في تلك الليلة التي قضيتها في الفندق بعد تعب السفر وعنائه. لذا فإنني أفهم شعور صديقنا يعقوب الذي كان مربوطا برداء أمه طيلة أيامه، مع أنه أصبح رجلا، والآن حان موعد الفطام، إن صح التعبير، الفطام المعنوي عن أمه وبيته. نرى يعقوب الطريد الآن يستلقي على الأرض من شدة التعب بعد أن اتخذ من بعض الحجارة وسادة لرأسه. كان البرد قارصا، لسيما وأن المنطقة مرتفعة ومكشوفة ومنعزلة، وأهالي تلك المنطقة اليوم يعرفون عما أتكلم. ورأى حلما، وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء، وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها. عندها يظهر له الله ويؤكد له عهد إبراهيم، يتنازل ليعلن له مقاصده من جهته ومن جهة نسله أيضا. وهو ذا الرب واقف عليها، فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضجع

0: ظهر الله لإبراهيم أول مرة بعد أن وصل إلى أرض فلسطين. ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. لقد أعطى الله ليعقوب ما أعطاه لإبراهيم أولا وأكده لإسحاق ثانيا. وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. يا له من عزاء وتشجيع لشخص يشعر بالوحدة وهو متغرب عن بيته وفي رحلة مشقة إلى أرض بعيدة. كأن الله يقول له: سأكون معك يا يعقوب وسأعيدك إلى هذه الأرض. أما عن الرؤيا التي أراها له الرب في الحلم، فكانت سلما تصل إلى السماء. ماذا تعني هذه السلم؟ لقد شرحها الرب يسوع عندما دعا نثنائيل في العهد الجديد في بداية إنجيل يوحنا. ونثنائيل كان رجلا حكيما متعلما، لكنه كان متشككا بعض الشيء. وعندما سمع عن يسوع تساءل: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟ وكان يسأل الرب كيف عرف عنه. أجابه المسيح أنه قبل أن يدعوه فيليبس رآه تحت شجرة التين. فأجاب نثنائيل الرب: يا رب، أنت حقا ابن الله وملك إسرائيل. اقتنع بعد أن كان متشككا. اسمح لي أن أقرأ لك الآيات كما وردت في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول والعددين 50 و51. أجاب يسوع وقال له: هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. إذن ما هي السلم؟ إنها المسيح ابن الإنسان، والملائكة يصعدون وينزلون عليه، بمعنى أنهم يخدمونه ويخضعون لأوامره. وسيسمع نثنائيل من أعلى هذا السلم صوت الله يتكلم: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. صديقي، إن الله اليوم يتكلم لنا من خلال ابنه يسوع المسيح. لا يمكننا أن نأتي إلى الله بدون المسيح. هو الوسيلة الوحيدة التي تصلنا بالسماء، هو سلم النجاة التي نرتقي بها إلى فوق. قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ترى هل سلمت حياتك له؟ هل قبلته مخلصا شخصيا لك؟ أرجوك أن تفعل ذلك الآن وقبل فوات الأوان. لا يمكنك أن تسمع عن المسيح مستمعي وتبقى ساكنا، لابد أن تركض إليه لتعرفه حق المعرفة. وإذا احتجت مني أي مساعدة فلا تتردد في الكتابة إلي أرجوك. لقد كشف الله هذه الحقيقة ليعقوب المخادع، ولكن ما زال أمامه الكثير ليتعلم. أتى إلى يعقوب الملقى على الأرض وهو عاجز وبائس ليعلن له غناه وقدرته، وبنفس هذه الطريقة يتعامل معنا الله. فهو يريد أن يعلمنا، يريد أن يدخلنا في مدرسته حتى ولو كانت الدروس صعبة ومؤلمة أحيانا، لكنه يفعل ذلك من فرط محبته لنا، لأنه يريد خيرنا. هو يسمح بالتجارب المحرقة ليهزنا ولينبر على أمور لا ترضيه في حياتنا، كما أن هذه التجارب تعطي قوة لمتوننا وشجاعة لحياتنا، وتجعلنا نقف ونصمد من أجل الرب. هل أنت في ضيق اليوم مستمعي؟ هل تشعر أن أمواج البحر عالية والسفينة صغيرة لا تقوى عليها؟ ثق اليوم أن الله لا يريد إلا خيرك ومصلحتك. انظر إلى المسيح، السلم المنصوب من السماء إلى الأرض ليرفعك إلى فوق، فوق كل صعوبة وضائقة. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلبك وفكرك في المسيح يسوع. آمين.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم

أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو رسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.